0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم تنزيله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود والصلاة والسلام على القائل أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي إيسى وبعد أيها السادة المستمعون والمستمعات الكرام أحييكم بتحية الإسلام أنا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرنا في هذه الحلقة المباركة أن نستضيف كل من الشيخين الشيخ عبد الدايم عبد الله عثمان والشيخ القوني إبراهيم محمد عبد الله إمام وخطيب مسجد فاطمة الزهراء ومدير إدارة المساجد ورئيس حلقة عمر بن الخطاب للعلوم الإسلامية وخصصنا هذه الحلقة المباركة نتعاور فيها مع المشايخ حول ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم فأولا نرحب بسائر الضيوف في هذه الحلقة المباركة السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: طيب سمعت الشيخ عبد الدايم عبد الله عثمان هل لك أن تحدث المسلمين بالنسبة لميلاده عليه الصلاة والسلام وما هو الرسالة التي تريد أن توجهها للمسلمين والمسلمات عامة في هذه البلاد والعالم أجمع
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أولا نهنئ جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بهلول هذا الشهر الذي ولد فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وهنئ الشعب المسلم ببلد تشاد وكذلك جميع التشاديين بهذا الشهر المبارك الذي عرفه المسلمون من قديم الزمان أكثر من 1000 سنة والمسلمون يحتفلون عند حلول هذا الشهر إلى ليلة 12 ومنهم من يحتفل من بداية الشهر إلى آخر الشهر لماذا يحتفلون المسلمون بهذا الشهر لأن هذا الشهر هو شهر مولد نبيهم الذي أرسله الله رحمة للعالمين الذي أخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان والله سبحانه وتعالى يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا للمؤمنين بالجنة ونذيرا لمن كفر بالنار هذا الشهر مدرسة موعظة لكل مسلم ومسلمة بهذا الاجتماع الذي يجتمع المسلمون سواء بالنهار سواء بالليل يجتمعون في هذه الحلقات سواء في المساجد أو الزوايا أو في البيوت ويقرؤون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي تذكرهم بميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام أولا كيف ولد النبي عليه الصلاة والسلام ومتى ولد ومن هي أم النبي ومن هو أبو النبي وكيف تربى النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كانت نشأته وكيف كانت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام عند صغره وعندما أصبح شابا حتى 40 وبعث الله سبحانه وتعالى جبريل ليبلغه أنه رسول هذه الأمة من يعلمنا هذه الأشياء كلها نتعلمها من خلال قراءتنا لسيرته وهذا العمل أيها المسلمون يزيدنا إيمانا ويزيدنا حبا ويزيدنا قربا الآن نحن المسلمون ابتعدنا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ابتعدنا عن توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام عن طريقه كنا بعيدين من يأتي ويذكرنا نتذكر بالقرآن ونتذكر بقراءتنا لهذه السير سواء منظومة أو منثورة عندما نستمع هذه السيرة من علمائنا ودعاتنا فذلك كثير من المسلمين عندما يأتي الشهر يتهيأ ويجهز كل ما عنده لماذا؟ فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه الليالي أيها المسلمون ليالي مباركة ما تذكرنا بكثير من الأشياء التي نسيناها لأن ممكن الواحد مننا سنة كاملة لا يقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وكثير من المسلمين يتعلم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من خلال استماعهم للمدايح ومن خلال حضورهم للاحتفالات للذكرى التي تنظم في كل يوم، سواء في البيوت، سواء في المساجد، سواء في آخر ليلة النساء تخرج والأطفال يخرجون، كذلك الرجال، العلماء وغيرهم. كل هذا حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان يا أيها المسلمون، نحن عندنا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، كلنا نقول ده عيد، النبي عليه الصلاة والسنة بنقول عيد، لكن ما في غضاضة وما في عيب لو قلنا عيد المولد. إذا كان سيدنا عيسى عليه السلام بني إسرائيل سألوه، أسأل ربنا عشان ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. عيد الصفرة دي لما تنزل وفيها الطعام وتكون لك أنت معجزة، وتكون نزول هذه الصفرة يوم هذا نتخذه عيد. ولكن الصفرة كلام انتهى خلاص، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنتهي. إذن من هو الأفضل؟ هو ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل أو نزول الصفرة أفضل؟ وسنة من قبلنا سنة لنا. إذن نحن نقول لإخواننا المسلمين وأذكر وأحذر يا إخواننا، الإنسان اللي بيحتفل خلوه يحتفل، اتقوا الله. الزول اللي بيحتفل خليه يحتفل، ما تتعرض اليوم. نحن كل ما في الأمر نحن بنقول لإخواننا الما بيحتفل لا يعتدي على الآخرين، والبيحتفل أيضا للما بيحتفل ما يقول له تعال احتفل معنا، خلوه يقعد. ده الشيء الدايرين، لأن نحن بنلاحظ في كل سنة عندما يأتي هذا الشهر ويحل هذا الشهر في بعض المساجد وفي بعض الزوايا، وخصوصا في خطب يوم الجمعة، في بعض الناس يرقى المنبر ما عنده كلام آخر وإلا يسب من يحتفل، أو ممكن الآخر يحجم من لا يحتفل. أيضا نحن ما نقول لك الاحتفال ده واجب فرض لو ما عملت تأسم، لكن لو عملت خير. والذين آمنوا به وعزروه ونصروه، وهذا كل ما في الأمر يدل على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة الحب، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. في كثير من الإخوة يقولوا لا، المحبة هي الاتباع. يقول لك لا، المحبة شيء والاتباع شيء آخر. ممكن الإنسان أنت تتبع ما بتحبه، لكن إحنا المقصود من هنا مع المحبة القلبية، الميل القلبي للإنسان. ممكن أنا نتبعك يا شيخ، تأمرني نتبعك، تنهاني أنتهي، ولكن ما بيحبك. لكن إذا كان أحبك، الإنسان اللي بيحب الإنسان زي ما يقول المحب لمن يحب إيه مطيع. إخواننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويدخل في قلوبنا حب الله وحب رسوله وحب المؤمنين وحب أولياء الله سبحانه وتعالى.
0: طيب سمعت الشيخ جزاك الله خير، كأن أنت أددنا رسالة واضحة للناس، يعني الذكرى دي واجب نتخذها وسيلة للاتصال بحبل الله جميعا حتى لا نتفرق. الذكرى دي كيه نجعله وسيلة للاتصال بحبل الله. طيب سمعت الشيخ القوني إبراهيم أحمد عبد الله، الشيخ عبد الدايم عرض بنا أشياء كثيرة جدا. طيب سمعت الشيخ، النبي عليه الصلاة والسلام عنده صفات خلقية وخلقية، هل لك أن تحدثنا من الجانبين ده جانب واحد؟
2: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وبعد، فقبل أن أجيب هذا السؤال، اكتشف من خلال كلمة شيخنا دي الدافي أو المقصد اللي بيحمل الناس للاحتفال بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم لشنو؟ كأن الشيخ بيقول الدوافي تدفع الناس أو المقصد من الاحتفال ده ثلاثة: مقصد الفرح للنبي صلى الله عليه وسلم، ومقصد الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقصد تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الدوافع أيها الإخوة أو هذه المقاصد شرعية. الحب، الله عز وجل أمرنا أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل أمرنا به، وقل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا، وكذلك تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره معمور به لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فإذا الدوافع تحمل الناس على الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم دوافع شرعية معيدة من الكتاب والسنة، ولذلك ما ممكن نقول نعظم أو نفرح بيوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ونكون هكذا. لا، نعمل شيء يفرق بين اليوم الولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم واليوم القبل الذي يولد فيه، وكذلك الشهر الذي جاء فيه النور. هذا النور العظيم قد جاءكم من الله نور صبر وكتاب مبين. إذا ممكن نغير بين الشهور الآخرة وهذا الشهر المبارك، ممكن نغير بين اليوم الولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم واليوم الآخر. ولذلك ده أنا اكتشفت من خلال كلمة مولانا الشيخ، ولذلك عن المهتف ده له ثلاثة دوافع: دافي الفرح، ودافي الحب، ودافي تعظيم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لسؤالك، أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. الخلقية طبعا هي معروفة، النبي صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، ليس بالطويل البائن ولا القصير المتردد، وكذا صفات المذكورة الصحابة روح علينا دي. وأوصاف الخلقية كون صلى الله عليه وسلم أخلاق كريمة، لين، ما بيغضب، ما بيسب ولا بيأير، كريم. فدي الأوصاف الخلقية. كان أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم كلها جاءت في الكتاب العزيز، الشيخ ذكر الآية دي: بالمؤمنين رؤوف رحيم، وشق له من إشمه ليجله، فذا الأرش محمود وهذا محمد، نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل، والأوسان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا، يلوح كما لاها الثقيل المولد، وأنذرنا نارا وبشر جنة، وعلمنا الإسلام، الله نحمده. هكذا يقول سيدنا حسان بن ثابت بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. فكل ما يقوله أيها الإخوة المادحون والناس اللي بالكلام في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان المنظومة والمنثورة، لا يخرج عن هذا. بس الكلام الناس اللي بيقولوا ده كله ده عبد مكرم. ومن الأشياء الأحاديث اللي الناس لعبوا بها: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. فالحديث ده الناس تلعبت به كثير، ولذلك الناس بيفسروه على غير معناه الحقيقي. ولذلك نرجو من فضيلة سماحة الشيخ إذا كان في وقت إن شاء الله يبين للناس ما المقصود من هذا الحديث.
0: طيب سماحة الشيخ عبد الدايب، ممكن عندك إضافة؟
1: الشيخ ذكر بعض أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. عندي أمامي شمائل للإمام الترمذي، وكان ذكر فيه أن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أن قال يقول أن الحسن بن علي قال: سألت خالي هند بن أبي هالة، وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، أي عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، أي أوصافه، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة، رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرقها، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذني إذا هو وفره، أزهر اللون، واسع الجبين، أزج الحواجب، سوابغ في غير قرن، بينهما إرق يدره الغضب، أقنى العرنين، له نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية، سهل الخدين، ضليع الفم، مفلج الأسنان، دقيق المسربة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق، بادن متماسك، سواء البطن والصدر، عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، عاري الثديين، والبطن مما سوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، شسن الكفين والقدمين، سائل الأطراف، أو قال شائل الأطراف، خمصان الأخمصين، مسيح القدمين، ينبو عنهما الماء، إذا زال زال قلعا، يخطو تكفيا، ويمشي حونا، ذريع المشية، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام، رواه الترمذي الطبراني في المعجم الكبير. إذا كان هذه أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام واحد ذكرها نظما، هل فيه عيب؟ هل نحن قادرين نغني يا ناس ذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي ذكر وهي عبادة، لأن نجد الأجر منها.
3: نعم شيخ القاري إبراهيم إذا كان لك إضافة.
2: والله شكرا جزاء الشيخ نورنا بهذه الأوصاف الجميلة. نحن إن شاء الله نشتاق نستمع إلى الأكثر من ذلك، ولذلك كل ما يقوله المادحون أيها الإخوة وكل ما يقوله الواصفون للنبي صلى الله عليه وسلم فهو عبارة عن نقطة في بحر. بس أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الكتب مليئة بذلك، وده شيء منها أيها الإخوة. وإن شاء الله في الحلقات الجاية المشايخ يجوا ويبين لكم من خلال هذا المنبر، يبين لكم أن كثير من الأشياء غامضة لبعض الناس، الناس شوشوا على الناس كأن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم شيء محدث في الإسلام. لا أبدا، شيء موجود. والشيخ ذكر قال منذ 1000 سنة الناس لما يأتي شهر ربيع الأول تحتفي وتحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بالكيفية اللي عندهم. الناس بيحتفلوا بالكيفية اللي عندهم، كل واحد حسب اللي عنده. اللي بيجتمعوا في المسجد يبينوا شيء في محل، ما في شيء ممنوع في الشريعة، ولذلك كل الأشياء دي ثابتة والعلماء عندهم أدلة بيقيموها. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق إن شاء الله.
3: طيب ممكن الشيخ عبد الدائم في دقيقة عندك؟
1: نريد أن نذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، خصائص بعض منها: هو سيد الخلق أجمعين، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أول من يدخل الجنة، أمته نصف أهل الجنة، أوتي جوامع الكلم، دعوته عقيدة وشريعة، هو خاتم الأنبياء والمرسلين، صاحب نهر الكوثر في الجنة، صاحب الشفاعة يوم القيامة، دعوته للناس كافة، جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، وأرسل رحمة للعالمين. هذه الخصائص لم تجتمع في نبي قط. ويا ناس نحن بنقول لإخواننا اللي بسمعونا في حديث رواه أحمد في السنن يقول: ما حسنه المسلمون فهو حسن، ما حسنه المسلمون فهو حسن. ربنا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا. احتفال ما احتفال ده أدلة ما أدلة، ده زمن وفات خلاص. المسلمين عرفوا، حتى الإنسان الأم عرف بكونه، ده فرح وسرور وإظهار لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الإيمان. فذلك نحن نقول احتفلوا. والعلماء بالتجربة ذكروا في الكتب، قالوا أي بلد بيحتفلوا فوق مولد النبي ده الله بيدوم الأمان والاستقرار من السنة إلى السنة الجاية. والناس الآن دايرين عن أمان والاستقرار في بعض الدول بالمليارات مالية. إذا كان نحن بنحتفل وفي احتفالنا ده بنلقوا الأجر كمان، وبيزيدنا محبة النبي عليه الصلاة والسلام والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وفيه فائدة لبلدنا، يا سلام. ممكن من أول الشهر ممكن نترك كل أعمالنا ونكون في المساجد، حتى لو لا يكون كل مشقة للمسلمين، ولكن نحن نحتفل ونترك هذا الاحتفال ونعلم هذه الأمة التشادية كيف يحتفلوا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والاحتفال يكون يا ناس بالمدائح، بقراءة القرآن، بقيام الليل، واحد يمكن يصوم في هذه الأيام، أي عمل خير، أي عمل خير يعبر بفرحة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. نحن ما اختصرنا نقول إلا عمدحوا، لا، المبدح فيهم، والبيقروا قرآن بيقروا، والبقوم بالليل، والبصوموا، والبتصدقوا، أي عمل خير يا ناس، أي عمل خير يدل على الاحتفال وذكرى بمولد النبي صلى الله عليه وسلم.
3: بارك الله فيك. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفي هذه الحلقة المباركة، هما الشيخ عبد الدايم عبد الله عثمان والشيخ القوني إبراهيم محمد عبد الله، مدير إدارة المساجد وإمام وخطيب مسجد فاطمة الزهراء ورئيس حلقة عمر بن الخطاب للعلوم الإسلامية، على تكرمهم لهذه الإيضاحات القيمة حول ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا ووفق المسلمين إن شاء الله. وفي الإخراج أبو بكر حسن بخاري، وفي إعداد البرنامج والتقديم الإمام النور حسن محمد. يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صباح الخير عاصمة جمهورية تشاد عن جميعنا، صباح الخير الأحبة المسلمين معانا من كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير. هنا إذاعتكم الإذاعة الوطنية التشادية 94.5، إذاعتكم معكم دائما أنتم المستمعين معنا 24 ساعة في 24 ساعة في داخل العاصمة وطوائية، وبالذات معنا من مختلف الولايات التشادية. بعد ما سمعت الزميل نجلوم بيتبوم بكلام نصارى والباريس وخلاص قادر العسجو وماشي بنجمع، نقول لك بون ريبو مفرر. كل المستمعين كل الأحبة نقود سوا معاكم بالقسم العربي الدارجي من إذاعتكم الإذاعة الوطنية على تشادية أوناما. قيل ال 75 دقيقة نعيشوها سوا بأقاني متنوعة وبلقات صباحية. دعايتكم نشرة الأخبار الصباحية مع زميلي أبكر حسن بقاري. بعد النشرة لو كان واقف فيه نقرأ لكم بلقاتنا المفضلة، وبعد البلقات لو كان عندنا دقائق باقية ممكن نقدم لكم ملاحظتنا وتنشيط صباحي. لقيت 58 دقيقة، شكرا، نقول باي باي، نخلي المكان للزميل كمان هو جايز عشان يشير القيادة بكلام صراح. في خلال 75 دقيقة ساعة و 15 دقيقة يخدمنا ويخدمكم المهندس أجدي روغابير. بعد لحظة ممكن يقلل المكان للمهندس تشوكبي غابرييل. في متابعة البرامج دوبالوم تولوم غايوس، وهو في خدمة المستمعين وأنتم المستمعين معنا قطوة بعد قطوة. أما مني في التقديم معكم علمائك جلال حسين يحيى دكتور عن بيرسون. لكل المستمعين الحاليا قاعدين بيتابعونا لتاني مرة نقول لكم صباحكم خير. بالأخذ لمستمعين الحالية معنا من بريمي ديزم ترازم كاترم سنكم سيزم ستم ويتم نفهم ديزم العاصمة حتى الكام معنا من مختلف الولايات التشادية، وبالضبط معنا في داخل كسري دولة الكاميرون وبعض من الدول المجاورة تشاد. ممكن نرجع نسميكم أول فاصل خلال كان اختاركم عيوم، بعد الفاصل طوالي نرجع نقل لكم بلاقاتنا الصباحية اللي عندنا لها اليوم.

0: 7 و6 دقيقة في داخل الاستوديو على راديو كات مستمعين الإذاعة الوطنية الجديدة. لتاني مرة نقول لكم مرحبا بكم بعد ما استمتعنا وسمينا فاصل صباحي من الفنان الراحل الحاج أحمد بيكوس بعنوان يا لمي ساعدني على البيت وقا خلينا نبنو. فنرجع ونقول لكم البلقات الصباحية اللي كان عندنا لها اليوم. القسم عن البلاقات عن الإذاعة الوطنية الأكادية بقبر لجميع المستمعين والمستمعات عن الإذاعة الوطنية الأكادية الكان دايرين بيقدموا أو بكتبوا بلاقات بقروها لهم في الإذاعة الوطنية الأكادية. ده هي قط لهم الرقم خاص عشان يسمع لهم يلقوا بلاقاتهم بأسرى وقت. وده لجميع المستمعين والمستمعات عن الإذاعة القادين داخل المدينة انجمينا وطواحيها وحتى القادين في برا من شاد. يقدروا كمان يتصلوا في رقم الكان نذكر لكم ده في سوزان نيف 54 23 37 أو 92 44 04 69. نكرر الرقم 60 و 9 54 20 و 3 30 و 7 أو 90 و 2 40 و 4 0 4 60 و 9. ده رقم الكان تقدر ترسل فوق بلاغتكم تكتبه كان بالرسالة أو كان تنادوا بأبيل ولا بالواتساب ونفس الرقم ده بس يعني تقدروا يعني تتفهموا فوق ما لقسم عن البلاغات للإذاعة الوطنية الجديدة. دي فرصتكم بكونوا ما تتأبوا في بكنكم ترقوا بلاغتكم. العدارة العامة المتابعة للوزارة الاتصال الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد صالح التراسي هو التراسي عدم عند نجا في كارتيه مشاقة سيكشن 3 إيلو 93 لو 1 يمشي في الإدارة بأوراق الرسمية في بكونه النجا عنده مشكلة ويعتبر البلاغ ليا كونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة الاتصال الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد حسن هارون عند نجا في كارتيه مشاقة سيكشن دي إلو كاران لو سين يمشي بأوراق الرسمية في الإدارة العامة عند كادستر المتابعة للوزارة الاتصال الأراضي والتمدن والسكن بيكون نجا هنتدي عند مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا كونفيكاسيون. دائما مع الإدارة العامة المتابعة للوزارة الاتصال الأراضي والتمدن والسكن تطلب من الناسين اللي كان نطلب لكم أسماءهم دول منهم كمان السيد عبد الرحمن يحيى عبد الله والسيد محمد عبد الرحمن إدريس عندهم نقعات في كارتيه الرنقاجي سيكسيون 3 إلو 135 لو 5 ولو 6 خليهم شو بأوراقهم الرسمية في الإدارة بكون النقاط انتم دول عند مشاكل ويعتبروا البلاغ ده لهم كونفيكاسيون. الكلينيك البسمة بنظم حملة لعملية جراحية عن العيون وده يكون مجان بدون أي قروش. الاستشارة الطبية كذلك ساكت والبداية انت الحملة بتبدأ من اليوم يوم السبت يوم 26 سبتمبر 2026 لقاية كتاب يوم 15 أكتوبر 2026. الحملة دي بتكون في داخل الكلينيك هنام بيسموه البسمة القايد في شارع 30 متر مقابل مليسي دلا ليبرتي وبقولوا الأماكن كمان محددة. دي فرصتكم ما خلوها تفوتكم. كان دايرين التوضيحات تقدر تتصلوا في الإدارة حقهم في 66 02 21 93 66 02 21 93 أو 99 02 21 93 99 02 21 93. بلاق حنا تسمية بلاما ماني الشيخ بركة الشيخ أبونا أودع في بركة وأحمد اللامبو دوغول إدريس وإدريس ترون كلهم في هلهن مقوس تنجر وهم كمان بيبلغوا لجميع الأئمة، وبالأخص كمان للإمام هارون يوسف معلش هارون يوسف وبشير عمر، الشيخ شريف عمر جبرين عادم حسيني وأبو بكر حسيني، وبقولوا لجميع الناس الداخل والبرة وللحلال المجاورينهم ولجميع المسلمين والمسلمات عشان يحضروا في تسمية حنا بتسمية كان بيكونوها بمناسبة ذكرى المولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبقيدة كمان جد إيسا وإدريس عطرون ووداع بركة، والدعوة كمان تكون عامة وبقى كمان يوم السبت اليوم يوم 26 شهر سبتمبر 2026 بالساعة 7 صباحا لغاية الساعة 5 حنا الشي، وده بقى في هلة مدقوس التنجر هنبلاما ماني 7:12 دقيقة في داخل استديو حنا راديو تشات.
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة، الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك، قاعدة تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وانتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان البوبوء الكتب، يندائر بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
2: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض، اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب، قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج، غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار، توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي، العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا، يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: الساعة 7:15 دقيقة في داخل الستوديو 3 حنا راديو تشات إليكم النشرة الصباحية مع زميلي عبكر حسن بخاري. صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور الزميل جلال حسين يحيى. صباح الخير مستمعي راديو تشات. إليكم نشرة الأخبار اليوم 15 ربيع الثاني 1448 هجرية. ونبدأ بالعناوين. بدت أمس في باريس العاصمة الفرنسية أعمال المنتدى الفرنسي التشادي الشارق فوق المستثمرين هناتشات وفرنسا ومستثمرين دوليين. وزير التعليم الآلي البحث العلمي والتكوين المهني الدكتور ستاك يومبتنا رأس الحفلة تسليم وتسلم أم بين الأميدة هنا أكاديمية الغرب المارك والأميدة الداخلة. وفي النشرة تسمو أخبار آخر. فضيلة ناوين وإليكم الأنباء بالتفاصيل. بدأت أمس في باريس العاصمة الفرنسية أعمال المنتدى الفرنسي التشادي الشارك فوق المستثمرين تشاد فرنسا والشركاء. هذه الفتوح عن المنتدى وزير الدولة وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي تاير حامد كيلين ومعايا وزير التجارة والصناعة ومعهم الوزير هنا فرنسا المنتدى مكلف بالفرنكوفونية والشركاء الدوليين وكلموا في أولويات الخطة الوطنية للتنمية تشاد كونكسيون 2030. في شهر نوفمبر من السنة الفاتت نظموا في أبوظبي العاصمة الإماراتية. واليوم القطاعات الاثنين العام والخاصة لموا في باريس وكلهم هدف واحد يربط المستثمرين الفرنسيين والدوليين وكل الشركاء بمشاريع التنمية. الوزير عن التعليم الآلي البحث العلمي والتدريب المهني دكتور ستاك يومبتنا رأس أمس الصباح حفلة تسليم وتسلم بين أميد الأكاديمية الغرب السابق البروفيسور محمد بركة والأميدة انت الأكاديمية الجديدة البروفيسور جلال أرجون خليل جلال خليل. المناسبة بقت في المركز الوطني للبحوث إكنار. بعد 6 سنوات في رأس أكاديمية الغرب البروفيسور محمد بركة سلم القيادة للبروفيسور أرجون جلال خليل. أولا كلم بالإنجازات الحققوها مثل البحث العلمي واحترام الجدول الأكاديمي والشراكة المتبادلة وحسنان ظروف العمل في الأكاديمية وأشياء أخرى كثيرة. الأميدة الداخلة البروفيسور أرجون جلال خليل قالت هم المستعدين عشان يشيلوا الخياضة لأنها فخورة بقت أول امرأة كلفوها بالمهام. الوزير عن التعليم الآلي البحث العلمي والتكوين المهني دكتور ستاك يومبتنا بيني قال الأميد المارك قدم خدمة سمحة وقدر بجهود الخاص اكتسب مئدات أمل ورفع التعليم الآلي. وفي الختام كمان مضوا في محضر عن التسليم والتسلم. مستشفى صداقة الشات سين نظم أمس أبواب مفتوحة. الأبواب مفتوحة تخصصوها خاص في الفحوصات المجانية انت الأمراض عن الرطوبة والمفاصل في المستشفى. المناسبة كمان هدراء المدير العام عن المستشفى عمر حمدان إجامر وعدد كبير من المعزومين. وفي آخر الحفلة كمان المدير العام عن المستشفى الصداقة السين جات دكتور عمر حمدان إجامر كلم بالفحص عن الرطوبة والمفاصل. خلينا اسمه
2: مستشفى الصداقة الشهدية الصينية بدأ في يوم مفتوح لكل المرضى الآن من مشاكل الرطوبة والمفاصل وآلام المفاصل. وإننا أخصائيين اليوم بالمستشفى الناس كتير يمكن ما عندها علم بها بكون في أخصائيين ممكن يساعدهم في علاج المرض وفي تشخيص المرض لأن الناس بحس بألم وما بيمشي وين. فلذلك اليوم ده تخلي الناس تعرف بكونها في المستشفى في أخصائيين لهم الكفاءة عشان على الأقل يقدروا يساعدوهم ووجهوهم في أشياء يعني يمكن الأخصائي هو بيقوم بها. في بعض الأعراض يمكن تخص أخصائي تاني كمان هو بوجهها الأخصائي الثاني عشان يقوم بمساعدته. لذلك اليوم المفتوح اليوم كل شيء مجان في المستشفى. بيجوا الطبيب بيشوفهم بيسألهم بدهم توجيهات لو دعت الضرورة مثلا بوجههم لأخصائي ثاني. ولذلك الناس يعني من هذا اليوم تعرف بكون في المستشفى الصداقة الجهادية الصينية في أخصائيين يعني بيقدروا بيقوم بساعدهم لأنه مرض الرطوبة أو بصفة عامة آلام المفاصل اليوم شيء كتير اليوم في مجتمعنا بالذات الناس اللي في عمر متقدم شوية وبعانوا كتير من هذه الآلام. فلذلك الناس تجي بدري لأن كل ما جيت بدري العلاج بدي نتيجة أفضل لأنك أنا أتأخرت مرات بحتاج لعمليات جراحية وكذا وبحتاج تكلفة أكثر. لكن كل ما تجي بدري كل ما العلاج بدي نتيجة والإنسان بيتعافى.
1: مؤتمر صوفي نظمت الشرطة الوطنية بالنسبة للحرمية الكربوهم الحرمية البخير في حق المواطنين غنغركي عددهم بيساوي 43 مقسمين في 6 مجموعات على حسب الجرائم القايمين بها. المجموعة الأولانية عندها نفرين متورطين في الإجرام والسرقة مهددا بالسلاح واختيال مال المواطنين. المجموعة الثانية كمان مكونة من 8 أشخاص متورطين أيضا في الإجرام والسرقة وقطعان السلوك عن الكهرباء وهم من بيت المرفئين كذلك. المجموعة الثالثة مكونة من 6 أشخاص متحمين ومتورطين بلبسوا الزي الغير رسمي وبخيروا في حق المواطنين. المجموعة الرابعة مكونة من 5 أشخاص متورطين وسراريك بسرقوا وغنم المواطنين وناس آخرين بسرقوا ومسكوهم ليه هم كذلك بيقوا بيت المرفعين. المجموعة الكبيرة انت المجموعة الخامسة 19 إنسان شخص متورطين بسرقة انت التليفونات الأورديناتير أسلحة كيماوية مولدات كهربائية وأموال وبضايا أخرى وأشياء أخرى كلها ما بخلوه شيء بخلوه ما فيه وبيسوقوا المخدرات بسرقوا موتويات وبيزوروا كل الأشياء. المجموعة الساخنة والأخيرة كمان عندها نفرين فقط لكن قتيرين بيستعملوا كل الممنوعات. صندوق الشرطة كربت معدات كبيرة منها 4 أسلحة نارية بنادق 3 مسدسات بستلي أوتوماتيك 1 بندق كبير من نوع أكات و3 دراجات نارية وكمية كبيرة من السلوك عن الكهرباء الكهرباء القطوة الكابل الكبير المصنوع من النحاس والإلمنيوم ومخدرات وأوراق إدارية مزورة كلها كي قربوها الشرطة الوطنية. وفي المؤتمر الصحفي ده هيدرو الناس المتضررين من المجرمين هم كذلك هيدرو في المؤتمر الصوفي وخلوهم كلموا وسجلوا كل الشيء الشالوا منهم الحرمية. الشرطة تقدم الحرمية ده للمحكمة والمحكمة كمان تقوم بخدمتها وتأخذ أي شخص على حسب جريمته. الأمين العام لولاية وداي جنغار غاسبار رأس أمس في حق في صاله انت المحكمة في مدينة أبيشيا حفله تسليم شهادات للناس العفو الرئاسي لهجام وسجنهم وفكوهم من السجن. العفو الرئاسي ده يعني إن شاء الله المارشال محمد إدريس دي بيتنو في شهر أغسطس بمناسبة إيد الاستقلال. ولا حفلة انت المراسم كمان هيدروا فوق المسائل الإداريين والأسكريين وأعضاءنا السلطات الخضائية هنا ولاية وداي. في البداية هارون دوغو قرى المرسوم 2151 اللي بيتألق بالأفو الرئاسي المرك يوم 14 أغسطس الفات. الهدف كمان بخفف الأخوبات لعدد من السجناء. مدير السجن هنا مدينة أبيشي أحمد أبو الفتي بكر قال المرسوم بجسد قيم هنا التسامح والرحمة والعدالة وطلب من المستفيدين من العفو خلي يغتنموا الفرصة ويبدو صفحة يفتو صفحة جديدة في حياتهم. النائب الأول للمدعي الجمهورية موسى عيسى والنائب الأول للمدعي العام بالمحكمة الأولى على مدينة أبي الشيخ خليفة أدمو بوبكري ومن الاثنين شكر رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس دي بيتنو بالمبادرة السمحة وطلبوا من المستفيدين من العفو الرئاسي ده خلي ما يرتكبوا الجرائم آخرة حتى بطان يرجعوا في السجن. وايد من المستفيدين من العفو أولا شكر الحكومة وإتآهت بطان ما يعمل أي جريمة في حياته جريمة كتير يدي في السجن ده في حياته قال بطان هو ما بيسويها. الأمين العام لولاية وداي جنجار غاسبار طلب من المستفيدين من العفو خلي يخدروا الفرصة ويعتبروها كبداية جديدة في حياتهم. ونذكر بكون المساجين العفوهم دول عددهم بيساوي 175. الساعة 7:27 دقيقة مستمعين الله يعزكم. قبل ما نختم نعيد العناوين. بدت أمس في باريس العاصمة الفرنسية أعمال المنتدى الفرنسي التشادي اللي بيشاركوا فوق المستثمرين أناتشات وفرنسا والشركاء الآخرين الدوليين. الوزير التعليم الآلي البحث العلمي والتكوين والتدريب المهني دكتور سيتاكيون بدنار أسأل حفل إنت التسليم والتسلم بين الأميد المارك والأميد الداخل. وفي النشرة سموت أخبار أخرى دي النشرة هنا اليوم 15 ربيع الثاني 1448 هجرية. القراءة لكم بكر صمقاري بمساعدة من المهندسين أكيدير كوبير وغابريال تشوكبي غابريال. النشرة إن شاء الله تسموها بعدين بالساعة 7:15. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميل جلال حسين يحيى. هنا نجمعنا راديو تشات مع السلامة تيات قيلو بالآخر.

مرحبا و 30 دقيقة في داخل استديو راديو كات بعد ما سمعت النشرة الصباحية مع زميلي عبكر حسن بخاري المهندس أجدي رغوبير خلاص قل المكان للزميل شكبي جابريل وخلاص شال القيادة وننكر معايا لقي نهاية البرنامج بعده ومستعد عشان يستمر ما كل الإعلامين اللي كان في خدمة المستمعين. من جديد نقول لكم مرحب بكم أهلا بكم عبر إذاعتكم الإذاعة الوطنية الشرية هناك لبابا كيال سواق لأروى أو نقول الوتير حنا أو نمح نقول لك صباح خير كمان أهلا بكم. نرجع نوقف الفنان الراحل الحاج عمو بيكوس ونتابع لكم ببلاغتنا المفضلة بلاغ حنا حزين أبا حسابان محمد جدة حسنة الشريف حسنة شيخ الفاس جدة الحاج عمر إدريس تكوزا إدريس فكي إدريس جوجة حارون إدريس حارون عمر حارون حسيني جاجي فكي صالح إبراهيم توم ميكايل الشيخ رمات بيسو بلاما حسنة بشي عفوا بلاما حسنة بيري الشيخ الجوني إدريس الشيخ جيت جورا الشيخ علي أبونا الشيخ مومن طاهر الشيخ حسيني عبد الرحمن ديليجي جدة كوكو الشريخ أفوان الشيخ أليف إما اللوان محمد أحمد آدم جيد إمام معلم إما عمر عائلة جومبو الجميل عائلة يعقوب بلاما آدم غومبو ديليجي حسيني كورا ديليجي إما أقيف عائلة كشال موسى كاري أفوان كاري وألوان فليجي حسنة الشيخ بن نصيب حسنة عائلة الحاج كونغولي الحاج أبا عبد الأب أودات الله الحاج رمات حسيني الحاج عبد القادر حارون محمد رمات لهم الحزن بيبلغوا لجميع الأهل والأقوان وناس الإرفة ولجميع البلامات والشيوخ واللوانات ولكل الدليجيات بوفاء أنا أقوهم أخوهم وأبوهم الحاج حسنة جدة كان توفي أمس يوم أول أمس يوم الخميس والصدقة بتقى اليوم يوم السبت في جوز التور في شارع 30 متر المرحوم اللهم يغفر لي والأهل اللهم يولهم الصبر. نتابع لكم ببلاغتنا حنت الحزن ديليجي ديجيا الحاج حسن بلاما الشيخ ديجيا المير جمال يحيى المير محمد حسن ديليجي أدمستراتيف عمر دافيد سلطان حسن حناقبي سلطان جوجة حنا مالتم سلطان جبرين حنا ساو ديليجي أبا ديجيا في مسكين وديليجي حارون في رول ديليجي حامد محمد حنا جلمي ديليجي خليل جبرين حنا مرائي وديليجي الشيخ كورة حنا مرا دي وديليجي أبا كلو في كركونج عفوا في حنا كركنجيري وديليجي الحاج حسن حسيني في ماليزي وماليزي ان وديليجي الحاج تاري حنا ماليزي دي ديليجي مامادو في بيروت ولجميع الديليجيات والبلامات ولكل مسائل حنا بريمي اران اندوسيما وباقص لبلاما محمد حنا بلم وبلاما حسن حنا انغرمانجو حنا الكاميرون وبلاما نونو حنا انغرمانجو كاميرون دي والمير ماما حنا مامت
أنا مارا ولكل المجاورين هم أنا مارا كاميرون والبلاما أبا أجي أنا درو تشات بلاما عمر أنا درو كاميرون ولكل الأقوان وناس اللي إرفي لهم الحزن ببلقوا بوفاة أنا فاطمة علي زوجة لبلاما الشيخ ديجيا الكان توفيت أمس يوم الجمعة والصدقة بتكة عن باكر يوم الأحد في أنجر مانجو نكرر بلاقة دلقي دوجيا الحاج حسنة بلاما الشيخ دوجيا المير جمال يحيى المير محمد حسنة دليجي أدمستراتيف عمر دافيد سلطان حسنة وسلطان حسنة عنا قوي سلطان جوجا حنا ملتم سلطان جبرين عنا ساو دليجي أبا دوجيا ودليجي أبا دوجيا حنا مسكي دليجي حارون حنا رول دليجي حامد محمد حنا جلمي دليجي خليل جبرين حنا مرأي ودليجي الشيق أبكوري حنا مردي ودليجي أبا كلو حنا كركنجيري ودليجي الحاج حسن حسيني حنا مليزي ودليجي الحاج طاتيري حنا مليزي دي ودليجي مامدو حنا باوروت ولجميع الدليجيات حنا الكارتي والمسائل حنا البريمي رندشما بصفة أما وبلاما محمد عنا بلابلين وبلاما حسن عنا أنكار مونجو عنا كاميرون وبلاما نونو عنا أنكار مونجو دي عنا كاميرون والمير محمد عنا مارا ولكل المجاورين عنا مارا كاميرون بلاما أبا أجي أنا دروه وشات أنا دروه شات وبلاما عمر أنا دروه كاميرون لهم الحزن ببلقوا لجميع الأهل وناس الإرفة الداخل والبرة بوفاة أنا فاطمة علي زوجتي لبلاما الشيق ديجية الكان توفيت أمس يوم الجمعة والصدقة بتقى عن باكر يوم الأحد في أنجر مونجو المرحومة اللهم يغفر لها والأهل اللهم يولهم الصبر بلاقنا 40 عائلة قدو أليفة في فرشة الطير بشكر جميع الأهل والأخوان وناس الإرفة البعيدين والقريبين الكانسة أدوهم في وقت وفاحنا أخوهم الكان وقفوا معهم ماديا معنويا ومعنويا وبنفس البلاغ بنتهزوا الفرصة بيكونوا الصدقة انت الأربعين حنا أخوهم صالي جدا المعروف بصالي أزرق صدقة انت الأربعين دي بتكون يوم الأحد في هلة هنفرشة الطيرة هنبلامة دق شين إدريسة نكرر بلاقة الأئلة هن قادو ألفة في فرشة الطيرة بشكروا جميع الأهل والأخوان ناس الإرفة الداخل والبر الكان ساعدوهم ماديا معنويا في وقت وفاة أنا أخوهم صالح جدا المعروف بصالح أزرق والصدقة انت العربين كمان بيتقى باكر يوم الأحد في هلهن فرشة طيري هن بلاما دقشين إدريسة بلاق هنا وفا عبد المجيد عبد العزيز ياقوب وعبكر إساقة محمد عبد السلام أحمد محمد النور أحمد عدم بشير عجيت علي حسن محمد بلاما محمد عدم جرمة ومحمد رمات عبد الرحمن بشارة محمد بشارة كومبو موسى بشارة مكايلة عبد الله حسيني موسى جبرين موسى علي الإمام جيمي علي الجوني توم عبد الرحمن بلاما عدم جومبو كولونيل موسى بشارة توم مالوم محمد عدم بلاما مكايلة إبراهيم أزرق عبا عدم أبا إدريس جبرين بلاما جومبو عدم قالت جبرين بلاما جومبو جبرين أبيشو رمات اللوان عمر القادي أتيم واللوان عبد الكريم جرات دليجي عمر حسن
ولجميع اللوانات الشيوخ البلامات والدليجيات لهم الإذن. يبلغوا لجميع الأهل الداخل والبرة بوفاء أنا أخوهم وولدهم موسى عبد المجيد الكان توفي يوم الجمعة والصدقة بتق اليوم يوم السبت في هلة إن فلقة دولة إن بلاما محمد آدم جرما نكرر بلقة عبد المجيد عبد العزيز يعقوب بكر إساقة محمد عبد السلام أحمد محمد النور أحمد آدم بشير أجيت ألي حسن محمد بلام محمد آدم جرمة محمد رمات عبد الرحمن بشارة محمد بشارة قنبو موسى بشارة مكايلة عبد الله حسيني موسى جبرين جبرين موسى الإمام جيمي ألي الجوني توم عبد الرحمن بلام آدم قنبو كولنل موسى وبشارة توم مالو محمد آدم بلاما مكايلا إبراهيم أزرك أبا آدم أبا إدريس جبرين بلاما قنبو آدم قالت جبرين بلاما قنبو جبرين أبيشو رمات اللوان عمر مالش اللوان عمر القاري أتيم اللوان عبد الكريم جرات دليجي عمر حسنة كلهم ولجميع الأهل واللوانات شيوخ البلامات ودليجيات لهم الهزين بيبلغوا لجميع الأهل والأخوان وناس الإرفة بوفاء عن أخوهم وولدهم موسى عبد المجيد الكان توفي يوم الجمعة أول أمس والصدقة بتقع يوم يوم السبت في هلة إن فلقة الدولة إن بلاما محمد بلاما محمد آدم جرما المرحوم اللهم يغفر ليا والأهل اللهم يوليهم الصبر نتابي ببلغتنا انت الحزن جبرين موسى آدم موسى آدم شدة محمد أمر بلاما حسنة آدم أجيت رمات آدم حسنة محمد جبرين محمد جيمي محمد جبير جبرين رمات جبرين الحاج أمر جبرين رمات جبرين بلاما توم جرما بلاما صالح هارون بلاما إمر رمات بلاما نجوان دودو بلاما بشارة ألكا بلاما محمد بشارة بلاما رمات محمد بلاما عبا كوتشا محمد بلاما عبد القادر عم بدي بلاما أحمد إيلي بلاما النور تربيل تربيل محمد بلاما جوجا لالا لالا وبلاما جبرين جابر الشيخ أقي أبقاسي الشيخ أمر براسا الشيخ إيلي عبد الرحمن دونغوسو صالح أبكر أليفا أبكر محمد دودو رمات إما عمر لهم الحزن بيبلقوا لجميع الأهل وناس الإرفة الداخل والبرة بوفاء عن بيتهم وأقوتهم أتو محمد الكان توفي يوم الجمعة أمس والصدقة بتقع اليوم يوم السبت في هله فلقة النكا بلاما حسن آدم نكرر بلاقة لتاني مرة المرهوم اللهم اغفر الله والأهل اللهم وليهم الصبر نكرر بلاقة جبرين موسى آدم موسى آدم شدي محمد عمر بلاما حسنة آدم جيت رمات آدم حسنة محمد جبرين محمد جبر جبرين رمات جبرين الحاج عمر جبرين رمات جبرين بلاما توم جرما بلاما صالح هارون بلاما إمر رمات بلاما نجوان دودو بلاما بشارة ألكا بلاما محمد بشارة بلاما رمات محمد

الشيخ أقي أبغاسي، الشيخ عمر أبراس، والشيخ إيلي عبد الرحمن دونغوسو، صالح أبكر أليفة، أبكر محمد دودو رمات، أما عمر لهم الحزن بيبلقوا لجميع الأهل والأخوان الداخل وبرا بوفاة أنا بيتهم وأقوتهم أتو محمد كان توفيت يوم الجمعة والصدقة بتقى اليوم يوم السبت في هلي انفرقة النجاح بلاما حسنة آدم. اللهم اغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل، اللهم ولهم الصبر. 7:45 دقيقة في داخل سيوت روحنا أردتشات بالبلق الأخير عن الهزين ده يكمل بلقنا حنا بلقتنا هنت اليوم، ونقول للمسلمين دايما كونوا في استماع عزاتكم عزة الوطنية الجديدة. شكبه قبيل

قال عشان جمالك كايس قلبي بالليل والنهار بفكر فيكي المحنة دي المحنة. المستمعين كل بكان نقول لكم صباحكم خير صباح سعيد جميع مع المستمعين بقول المحنة دي المحنة أكيد قلمنا الله كفيل ما قدرنا نلقى المهندس بقول ممكن نسمع فاصل لقناية تاني قاسي معنا نقول صباح سعيد لكل الأحبة كل المستمعين محمد حاو بنغالي صباح الخير يلا نقرأ والمت ديبتي نقول لك صباح الخير هناك مستمعين حنا عبشي من داخل مصر طحروا العيال يلا مبروك للدحابة كمان قطعهم نقول لكم مبروك

قال عيالنا دولة فروس والنمورة، ولا بخاف الموت ولا بخاف الطهورة، البنات طقن طقوا عديل ده بس هو ده التجيف وقت الطهورة. يا سلام أنا زمان ده كمان صعب لكن حلو بالحين. يا سلام العنب هني والقلب هني، ده بقول وده كله بقول وحناك العمهات كمان. يلا أنا أستكيف بلازر بتك تك يا شنو قلبه وقتها بس وفي وقتها كمان حلو.

تقولهم جرس حزلهم جرس تقولهم جرس قال بسيوفهم مرقوا والعوين زقرطوا أو الأخوات زقرطوا والقلوب كمان شنو أو يعني القيول كمان قلبوا والعساكر كمان بالتهية وقفوا أنا مع المستمع معنا والحكاية كمان أول فاصل يحكي أنا لا طهورة الزمانية واي المهندس تشوكبي جابرييل بيسمينا عمال كوستي بيقول لقيت كارت الدعوة وأنا جيتك بتان جيتك أنينا جيناكم وأنتم المستمعين بموجة 94.5 الإذاعة الوطنية أتشادية راديو تشاد من أوناما أنينا قريبين لكم وأنت أكيد قريبين لنا أها قالت من قلبي صحيت منيتك وحبيتك لو كان أنتم حبيتوا الإذاعة أننا كمان حبيناكم من قلبنا داخل وأكثر منكم كمان أننا قاعدين في سيرفيس معكم أنتم يلا حبيتك

قالت بكاني بكاني الحب بكاني الريت بكاني. أمال كوستي مع المستمعين كلمات حساسة صباحية نقول الصباح سيتحينك لكل مستمعين قاعدين بيتابعونا من لينيا وطواعيها.

0: نظراتك يا زول كتلاني نظراتك أنا بحب نظراتك عمال كوستي مع المستمعين قالت هي حبيتك حبيتك نرجع نرجع المهندسة جابرييلا هو كمان في خدمة المستمعين إذاكم الإذاعة الوطنية الجديدة آوي لقرا ده كمان إسبيسيال لناس الكبارات قبل ما الكل هنا جرام كايل جبريل نقول لك صباح الخير للوزير صالح برما صباح الخير هناك موسى دكتور شكو صباحكم خير ولكل الله مدرسين اللي حاليا قاعدين بيتابعونا بدون فريق
1: نسيتنا وخليتنا خليناك كمان
0: ليه تخليه معلش لو كان نسيت ما تنسى الدنيا تلمك وتفارقكم ممكن بفرحة أو بزعل لكن بس نمشيوها بكله روح طيبة بس

قبلي مع المستمعين بقول كنت نبتعد من زمان نوقف الفاصل ونرجع نواصل مع المستمعين دقيقة لكل المستمعين معناتك تذكير للكل مناسبة حنا يومنا أنا السبيد ده ما يكون يوم ساكت نمشو دقائق المفضلة أو الساعات اللي عندنا لا منفجر لي لغاية 9 و10 ده خلينا نرجع ننظف أماكننا ننظف شوارينا ننظف بيوتنا وممكن نقول أسواقنا مالا عشان ده كلنا يوم هنا نظافة معروف من زمان أن الزمان تقوش مرات يوم الدماش مرات يعني في أيام يوم السبت أيوم البلدية والناس كله بعرف بكون يوم السبت ده من فجر ده يوم هنا نظافة ما تسد دكانك وتنم بداخل ما خلاص انت دارك ما تمشي السوق تقعد داخل لا مقدر تدخل لما يقعد ما تضيع ساكت بقوله لو تقعد ساكت ده اشتغل ساكت ياسمين عبد الله مع المستمعين اذا كان تمت 58 دقيقه نقول لكم باي باي بدنا نقول صباح سعيد لكل المستمعين

كل بداية لحن حياة على مبدم يكمل لكل شيء له عجل زي ما بقولوا أخوانا يا الباريس لير سلير عبر لير سنبلر ده الوقت المحدد لنا كمل أو انتهى أكيد 75 دقيقة قعدنا معكم في خلال الزمن ده قرينا لكم بلاغاتكم الصباحية وسمعتوا النشرة الأخبارية مع زميلي أبكر حسن بقاري بعد النشرة كذلك قرينا لكم بلاغاتنا المفضلة وأغاني صباحية ممكن نالت جميع المستمعين ورضاهم أكيد 75 دقيقة عشنا سويا خدمنا وخدمكم في البداية أجدي روغوبير لكن بعد جاء وخلاص شال القيادة ويختم معنا برنامجنا عن اليوم والمهندس شوكبي جابرييل بعد يجيكم الزميل هو كمان جاهز عشان يشيل القيادة دوبلوم تولوم غايوس ومحدثكم معكم جلال حسين يحيى ما بس نقول لكم باي باي لكن وعدكم متابعة سيدة ما بقي برامجنا الإذاعة الوطنية الجديدة الراديو جات إلى اللقاء نهاركم سعيد

نقدرني في شخول الفتاح وترجي شريتي تفكري بكا ألقينا تيكي كما تماكي نسلكي شنو هذو غيشيا

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركات رول كافيكي دقيت روخال دو تشاد إزال وطنية تشادية دوك مجو دي سيرو فوكار سو فاسل موي ميغا استرنا كلمتك شنال سي رول كافيكي جيري لنجمي دي ترور تار غورون سالي محمد سالي السي كامري اختيابا ناشي وخد نندلا وخد أزني تتار ميل بني نابزين تروني إن روسو بطورو سيرو يكارمشا نفروفوين بار دبريو سيرو يكارمش ني تزيري نافيني كابين تكنيك تشوبوي غابريال دوك ميكرونتي روند سيومون سي عمر إدريس عمر كابين تكنيك

لازم نوم إنه كراي لو كون غني لازم يا بداخنا شيء ولازم يعني تيغني بوبغني كاول خكي كتاكو كل خونغ دي ان كل خو غراي ني يعني كخساخو ليفر غني او خساخو كايي غني مو نوتي دي اوكني شان كي جاسكو دوغي نانغي غني شان كنومن تو سي هو سلام شان تشالواد بغي نانغن كون دوب ان غراي لو كون tanu yakaw ñu jahas ko koña mun note tene tuku yasser xeyni kol ko yigine waxo nang si nang macha nang sili lazim yani hatta tenir nge lazim yani alla kos kayse sigde bugne ka wal khaki im godir imkaniyat sine ashan nang ka banat si ho salam شان كونو دوب غراينه دي اوخين غا كاو دلا ال كندني شان كبا نجان نان نينغي نيمبا مستقبل ان نان سينغي غوت بلا غرايتني اون ديل غدا يعني غراينن يا بو هاي ان ديكلي نغال دنيتن ان غراختني غار اي كاو تكون يسير لكن نانغم بك برايا ngamun ngal sharangati nya ang orgata uka attal khan dawlune uka attal khan yani tarbite tanu onkaw nangan tolokur grainti grai qur'ana qur'an al karim ka garakh madrasa ka garakh lokono ka garakh afdal mun nangan ka dar lawun baraye sharantenen nya uka chingda uka tuqut grai aywa tamam inshallah bi yokra de tchad radio diffusion nationale tchadienne izal watani tchadia isharan teme ashan kemel sek kamrihti isena dum abdraman de utungeli ti jamangine kemeli mash masalam ki kolo ti jamanga de utungeli de ti de utun kusri de utun kak barto go dene radio tchad tsege tak tak tak tak tak tak risi radio diffusion nationale tchadienne izal watani tchadia Fatima Cheikh, Massal Kher. Ni nabzin troine ro subutu ro siri karmacha na frufoin bar dubrio siri karmachne. Tizirina fine a cabine technique Chobuye Gabriel. Donc micronti ronse monse Omar Idrissa Omar. Katak bindala monsarane korkelsek jing ngigam merci la fia kogi kogi sengi saram tuman failar jobe sada bede ya kumbra ati cabine technique.

0: beyo krisya resegi mbong ade mbange masuko ke tala wala dat singa ya si malangri ne limbisi taji lo solto bola we radio diffusion nationale tadien ke ta sara kalas ya kanda marsi ko tongi kuntum daga bay chobu we gabriel micro Lionel nomen ga nuba ngomji jingai na biri kembangku kutu tasna mangi kutu rikogi rai gorosia bari bar ke numero ke 61 53 53 20 61 53 53 20 bay numero no e bari rai nga kosi kemarsi ke lapia njamena bongai wo pe ki chat 23 provinces bongai 1,284,000 km² rai gorosita bini jingai na kembangku kutu sogo
1: يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء
2: مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونامة. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة حول الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث. يعني قبل ما الدكاتير الحصة في العصرنا الجديد البداو بالإبر وأيضا بالأدوية الحديثة أيضا في تشاد وفي الدول الآخرة كل الناس مرض موجود وعلاج حق كله موجود كل الأمراض الناس في أطباء تقليديين بالشدر حقهم بأي شيء قاعدين بعالجوا الناس قبل الطب الحديث الميديسين مودرن ما يجي الناس قاعدين بعالجوا زي ده حتى بعد ما الطب الحديث جاء كل الناس مواصلين قاعدين بعالجوا الناس بالشدر والحاجات الآخرة الأول قاعدين بعالجوا بها قبل الطب الحديث ما يجي الطب التقليدي قاعد في تشاد الناس بيرثوه من آبائهم وأجدادهم وحاليا الطب الحديث كله موجود هل الطب التقليدي أيضا أحيانا يستعين بالطب الحديث عشان العلاج يكون كويس وكيكشنو مستقبل هن الطب التقليدي في تشاد ده موضوعنا في مدة هنا ساعة كاملة في برنامج حوار الساعة نتناوله عبر برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني تشوبوي جابرييل وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله معانا ضيوفنا في داخل الاستديو بعض الضيوف حاليا وصلوا معانا الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية في تشاد تابع لوزارة الصحة العامة وأيضا معانا ضيفنا عبد الرحمن بدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد وأيضا في ضيوف آخرين ينضموا إلينا لاحقا قبل ما نمشي للضيوف الآخرين نبدأ بالسيد المدير السيد الدكتور سعيد بكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية دكتور سعيد أولا حجي لنا في مكانة الطب التقليدي أنتم مثلا حاليا في وزارة الصحة العامة عامة صحة لكل الناس حاليا مكانة أنت الطب التقليدي كيف أو إداراتك تقوم بشنو مثلا
3: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أولا أنا أشكر الأنماء على هذه الفرصة للمشاركة وكل سنة أتذكر في العام الماضي كنا في نفس الصالة وتحدثنا تكلمنا في الطب التقليدي الطب التقليدي له مكانة ذات أولوية يعني عند مكانة مهمة في وزارة الصحة من سنة 2000 يعني هو من زمان كله موجود
2: نعم.
3: لكن بعد ما شاركت في قمة كبيرة في لوزاكا وتعهدت مع الدول الأخرى يعني في معاهدة وقعت عليها تشاد مع كل الدول الإفريقية اللي هم وافقوا يدرجوا الطب التقليدي أو الدواء هنا الأبهات هنا الجدود يدرجوا في النظام الصحي. تشاد كمان وقعت وكان منظمة الصحة العالمية هي اللي كانت قامت بالكلام ده من سنة 2000 ومن سنة 2000 لهدي هسا الوزارة قامت بالأساسيات عشان النظام الطب التقليدي يدخل في النظام الصحي ده عنده يعني يمشي بالتدريج يعني عنده أسس ويسوي لها أعمدة متينة عشان ما يحصل بعدين تأرقل وما يحصل اختلاف في العمل داخل. أول حاجة الوزارة سوتها يعني أنطت مكانة في إدارة الأدوية والمختبرات سوت قسم هنا الطب التقليدي سنة 2003 بعد 3 سنة يعني 2005 11 وزارة اجتمعوا في وكي داك في دردة عندها مكان هنا السيمينارات وكذا 11 وزارة بدعم من الأوميس ودعم من الحكومة وكذا لموا وكتبوا النصوص التشريعية تنظم الطب التقليدي في كات. ده كلام ده 2005
2: قبل 21 سنة
3: قبل 21 سنة وكان تنقصنا وكيد داك الموارد البشرية الكافية الخبراء اللي يقدروا ينظموا مش يعني ما النشاط دارة والهمي في الوزارة لا في تخصصات في العلوم
2: يعني حاليا ممكن الطب التقليدي ده بقروا في الجامعات ايضا
3: بقروا في الجامعات الله يخليك فوكي داك ما في خبراء كافيين كان ماسك زمام الامر البروفيسور ابراهيم بوي هسه كان موجود وان كان في المعاش حاليا مدير الجامعه توماي رئيس جامعه توماي فاحنا وكي داك كنا في المدارس يعني في الثانويه فبعد 2005 جاء فترة تكوين الجمعيات في مختلف أنحاء الأراضي يعني في جمعيات وكذا الفدراليات كل أسسوا وكذا بدوا يشتغلوا كفرق وكذا لكن من وكذا الحكومة بدأت تنطي أهمية شوية شوية إلى 2015 يعني 10 سنة بعد كتابة التشريع النصوص ده جاء تكوين أو تأسيس إدارة خاصة لتنظيم الطب التقليدي في كات ده سنة 2015 ومن الوقت ذاك الإدارة قد تشتغل عشان يعني تمثل دور الحكومة وتمثل دور الوزارة في توجيه وإشراف وتطوير الطب التقليدي في داخل الوزارة حاليا النظام الطب التقليدي عنده مكان ومن ضمن النظم الأساسية أنا النظام الصحي في كان.
2: نعم شكرا دكتور سعيد بكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية. ننتقل إلى السيد عبد الرحمن بدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد. أستاذ عبد الرحمن بدو كلمنا متى أسسوا الاتحاد حقوق ده وقاعدين تعملوا في شنو؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله شكرا عشانين وقت بدنا في سنة 2013 بدنا أنا خدمه خلاص في فيدراسيون وبعد مين بدنا خدمنا فوقها خلاص جينا لقينا أوتوريزاسيون جينا في 2014 بعد سنة ده خلاص لقينا أوتوريزاسيون في 14 خلاص لقينا أوتوريزاسيون جينا وخلاص بدنا خدم في جمعيات ده والجمعيات ده أولا قاعدين ده قالين أتوكل قاد براسها وخلاش بنك جميع ده كتير خمي جميع ده كتير خلينا نلمو خلنا نخط الرئيس وايد ونخدم صاع آخر بمشي لأن لما أنا كل هذا خدمنا بعد خدمنا كمان الحمد لله من أتو الوزارة الصحة كله نادانا وخلت قالين أنا خدم صاع ما من سرنا سنتي وما عندنا مشكلة كامل عشان شغل فورماسيون نلقوا الفورماسيون وقنا خدم إن شاء الله
2: قاعدين تسوي شنو بالضبط كي بعد ما أسسوا
4: من أسسنا رجعنا خدموا
2: في شنو
4: في أشاب كان عدلوا في أشاب وكان نسوي فورماسيون وكان خدموا أي وقت دقادين نلوم راسنا كان خدموا واي ما سنا قاعدين نلوم نسو فورماسيون ونسو ياتو اسمه شنو نسو خدمنا دا نخدمو نمركو برا و قاعدين نخدمو مشلا
2: نعم شكرا جزيلا مستمعينا الاعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأونامة. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعه قاعدين نتكلموا في الطب التقليدي الدواء سي حاليا الدواء ده قاعد اثنين واحد قاعد في الفارماسي واحد ده كمان دواء هنا زمان هنا الشدر والاعشاب وشنو النار تشيله تشربه او تمسيه في جلدك او كذا وخلاص انت تلقى العافيه وده دواء من زمان كله قبال الكنين ما يجي قبال الابر ما تجي الناس قاعدين بعالجوا فوقها هسه حاليا الدوله اهتمت بي ونظمتها وصوت لي اداره ايضا قاعده وحتى الناس اللي قاعدين بعالجوا ذاتها كونوا جمعيات حقهم وفيدراسيون حقهم وقاعدين بخدموا عشان ده اليوم عليهم قاعدين نتكلموا في الدواء التقليدي الشذر الناس قاعدين بعالجوا بيه الناس زمان بيرسوا من أبهاتهم وحاليا الطب الحديث أيضا الدواء حاليا الدكاترة والهاجات وعندهم آلات يكشفوا فوق المرض وشنو شنو كيف الطب التقليدي ده يقدر يستفيد من الطب الحديث وأيضا الطب الحديث كله طبعا هو استفاد من الطب التقليدي من زمان الأدوية حاليا قاعدة كله أكترها بسوى بالأعشاب والحاجات القاعدة عشان ده أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا إذا كان دايرين توجهوا أسئلة لضيوفنا في داخل الاستديو فيما يخص الدواء هنا زمان والدواء هنا هسه والناس القاعدين بسوى والشدر وبعالج الناس كيف يقدروا ينظموه وشنو انتوا تقترحوا للحكومة او توجهوا اسئلة للناس القاعدين بعالجوا بالاعشاب ذات شيء اللي انتوا تدوروا منهم تنادوا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 61-53-53-20 او 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 معنا المستمع النور آدم اتفضل
5: السلام عليكم
2: عليكم السلام ورحمة الله
5: الله يبارك
2: النور من وين؟
5: النور آدم تكتمان من دجل
2: أيوة اتفضل
5: أنا مكتور لطيف الماك
2: نعم
5: ويعني أنا نقول الأدوية مثلاً الدواء البرع عنينا مش اللي كان نقول حتى مش اللي دول وايد بس دواء وايد بس بقول لك بداية كل أمراض أنا الكلام ده يعني ده هي والله كلام كبس يعني قبل تونا شغل دواء بس مرات نقول وما بيتاوي يعني أنا ما نعرف يعني مرات ده بقول لك دواء وايد دواء جسوب وجدار شنو بس كل شيء بقول لك بداية
2: نعم
5: وثمن ساتك ثمن يعني ما ثمن قاسي ثمن مناسب 200 ريال بس
2: 200 ريال ويعالج لك كل الدواء كل الامراض
5: بقول لك بعالج كل الدواء
2: كل الامراض اللي انت قاعد تعاني منها
5: ايوه كل الامراض ايوه طب يعني قال له ما هلا كده يعني هم انا قاعد بشوف يعني راقب ولا الا صحيح كلام كذب ولا قاعد بخشونه الناس
2: نعم شكرا النور آدم على مشاركتك في البرنامج مستمعينا الأعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وأيضا بعض من المحطات الولائية التابعة للأونامة موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في الطب التقليدي في تشاد الناس بيرسوا طيب الناس قاعدين بعالجوا فوقها بالأعشاب بالشدر من زمان قبل حتى الإبر ما يجوا قبل الكنين ما يجوا وكذا الناس قاعدين بعالجوا بدبس ولكن مع تطور الزمن وتطور الطب جاءت الإبر وجاء الكنين وجاء الطب الحديث والآلات الحديثة هنا الطب كيف انتوا قاعدين تشوفوا الطب التقليدي ده عمله ماشي كيف وكيف يقدر يستفيد من الطب الحديث عشان يقدر كلهم يتكاملوا فيما بعض عشان ده الدولة ذاتها معترفة بالطب التقليدي وكونت لي إدارة خاصة في وزارة الصحة العامة معنا مديرة الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية معنا في داخل الاستوديو وأيضا معنا الأستاذ عبد الرحمن مبودو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي. أنتم المستمعين القاعدين معنا أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة تنادونا في نمرة التلفون 91-93-54-20 طبعا نتجه للسيد المدير سعيد بكر بشير. طبعا زي ما ذكرت قبل انه الدولة معترفة بالطب التقليدي وأسست إدارة خاصة وكم وزارات اجتمعوا وكذا. حاليا في كثير من الناس القاعدين بعالجوا بالطب التقليدي، هل الوزارة عندها شيء كده تصدر لهم كاعتراف لهم هم من مثلا مثل اتستاسيون هنا هم من يخدموا فوق تصريح عمل وكذا كذا، وشنو شروط عن الوزارة عشان انهم يقدر يمارس الطب التقليدي في تشاد؟
3: طيب طريقة تقييم او طريقة اعطاء التصريحات مثلا هي مبنية على بعض الأنظمة، وهي أنظمة عالمية أفريقية يعني.
2: نعم.
3: الحاجة الأولى
2: نعم.
3: هي هنا نحتاج إلى تزويد الكفاءات.
2: نعم.
3: في يعني ترويج الطب التقليدي نحتاج إلى. نعم. ده الحاجة الأولى. الحاجة الثانية أساسية هي النصوص التشريعية. النصوص التشريعية مكتوبة. كان كتبناها 2015. أول كتبوها 2005. إحنا جينا جددناها 2015. ثم جددنا 2018، وحاليا القانون تم اعتماده في البرلمان وكان سنة 2023 عندنا القانون، وحاليا قاعدين نعمل في النصوص المتعلقة بالقانون.
2: نعم.
3: كتبناها جاهزة وهي على قيد الاعتماد. القوانين هذه هي اللي تسمح أو تساعدنا عشان نقول فلان ده يستحق التصريح وفلان ده ما يستحق، واللي يستحق التصريح ده يستحق تصريح في أي مجال، لأن هم مجالهم زي حق الأطباء يعني في تخصصات مختلفة،
2: واحد متخصص بالعلاجين الكسر،
3: واحد متخصص بالحجامة، واحد متخصص في الأعشاب، واحد ده هو يسموه ديكودروجيست يعني هو بيلم الأعشاب في الغابة ويجيبها، الناس اللي بقالوا يبين نباتات هم يمشي الشروع منها يعني جمع النباتات الطبية في برا في القباء في البوادي والوديان، ما زي الأعشاب عند الطريقة ده بوم بسوليا طقوس وكذا، ما عايزوا يقدر يدخل في فوري يشيل أعشاب يجيبها يعني. فالدخل يدو يعني عنده يكون عنده محل دكان حقه يعني الناس يجوا يبوؤوا منا على الطباء التقليديين.
2: هما عنده علاقة بيوصف لنا نشرب دواء هو يبيع لهم وهم
3: يبيع هو عنده بعرف الدواء ده هناك والدواء هناك بعرف فينا، لكن هو ممول يقدر يفتح مكان ليبيع للمواطنين، لكن هو ممولهم للأطباء التقليديين. أيوة. ميديكو دروجيست. في الماترون حاليا ده النظام الصحي ما يعني جاي يعمل على ما يخلوا الناس الولادات بولد عندن بطريقة عشوائية أو تقليدية ممنوع، يسموهم الماترون يسموهم أسيستي يعني أسيستانت عن الحوامل، هم بدأوا من الحوامل أثناء الحمل إلى يساعدهم يودهم في المستشفى، ده كل أعداد يسموه الماترون أو يسموهم الولادات أو يسموهم الأكوشيس تراديشنال. ففي تخصصات وايدة تلقى خاص بأمراضنا الأطفال كلها قاعد، فوايد متخصص في الأمراض الجلدية، وايد متخصص في الأمراض الباطنية. فالقوانين تسمح لنا نقدر، وهي موجودة الآن في قيد الاعتماد لأنها هي قوانين قوية يعني، فنحتاج الاعتماد إلا يمشي في رئاسة الوزراء، يمشي بالإزجيجي، يمشي البريماتير، يمشي رئاسة الوزراء، وفي مجلس الوزراء يعتمدون. الله يخليك.
2: شكرا جزيلا، نرحب بضيفنا أطباء التقليديين والإندوم جمعيات تقليدية حاليا انضم معنا في الاستديو وهم المستشار يوسف أيضا من يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في جاد. السلام عليكم سيد يوسف.
6: عليكم السلام ورحمة الله.
2: وأيضا السيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. السلام عليكم سيد
6: آدم. عليكم السلام.
2: نعم إن شاء الله نواصل فيما بعد. وسيد عبد الرحمن بدو أنتوا قاعدين تعالجوا الناس وفي مستمع قبل شوية سأل قال في واحد دائما طول الوقت ليل ونهار معلقين ميكروفوناتهم للناس وعندهم شيء واحد صغير بس بداوي كل الأمراض قريب 100 مرض هو بس بداوي. هل أنتوا في الطب التقليدي الكلام زي ده صحيح ولا رأيكم فوق شنو؟
4: الحمد لله عشان الناس الأسر راقين بطولهم له الناس اللي بو منه لو خاتين عشان دائما نقول لهم شنو كيدور الدور يمشي في مكتب كموش في مكتب ده حتى الزول القاي في مكتب ده هو برضه داخل انت قايد كم شغل بيجي كله انت تيجي تلقى في مكتب أما لا ماشي في الشاري وانت تشيل منه ده ويقول لك ده هو بيداوي 20 مرة 30 مرة ده خطأ كم شدر واحد بيداوي 20 مرة ده الله ولا يصير شدر كتير الله صار شدر كتير عشان أي ما شدر بخدمته أي ما شدر بخدمته عشان ده أنا دائما نقول لهم تالو فورماسيون تالو فورماسيون عشان دورو ناس البخار ما صح ناس يقولوا شنو شارلاتان الشارلاتان لما شارلاتيسمو حكومة مراكا كتك ذاتك خلي زول ما بيروح يقعد بخان واحد يلقوا له مكتب عشان نصر كلير ما انتردي للدار ما يمشي في جامعة ما يمشي في سوق ما يمشي بخان موت ما يمشي في فريق
2: انتردي
4: كله انترس
2: تقعد بوكانا
4: تقعد بخان واحد بس انت تقعد كم زول كم خلاص دورك ده يجي يلقاك في مكتب انا بخان موماك اما انت لقيت زول في شاري بس قال لك ربطه واحد بس يداوي 20 مرض ده خطا خليه يمشي يفتش زول القاه في مكتب ياخذ مايا
3: داير نعقب سعادتك نعقب الكلام انا البريزدان البيه انا الناس بتطلوا بالميكروفونات ده ممنوع ممنوع من الوزارة من وزارة الصحة إني بتان قبل 5 سنة لمينا 5 وزارات مشينا سوينا مسح في الشوارع قشينا نهائي وسوينا بلاغ في التيلي ومع اتحاد الصحفيين كله سوينا مقابلة ونشرنا وقلنا أي شعب نادي شعبي ده المواطن ما يبي الدواء هالقب ساوقه أصلا هو اليوم قاعد في سوق ديال بالك دواء أم باكر بيقى ما في دواء ده شلتا كان بيقى أديل كله تلقى وين آخر أو كان بيقى هوان سبب مشكلة يلقي ما يلقي نصحنا المواطنين يمشوا بمشوا للأطباء التقليديين ده داير الطبيب التقليدي أو الترادي براتيسيون ده في قانون هكذا نكاتة دي تمدنا زول تابع للمجتمع ما يترانجي ما يترانجي ما يجنبي تابع للمجتمع اللي هو عايش فوق ده بس شادي يعني وقايد في معنا ومعروف بيته كله معروف وقب بباشر العمل التقليدي ده ورسمين أبوه ولا من جده ولا ألم في الحياة ده الطبيب التقليدي.
2: نعم إن شاء الله نجي في معت نرحب بالمستشار يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد. طبعا الأستاذ يوسف علي أنت أيضا من الناس القاعدين بعالج وأيضا في نفس الشيء مستشار في جمعيتكم يعني حاليا شنو أكثر الأمراض الناس قاعدين بيجوا عشان يطلبوا يتعالجوا منا لكم انتم كأطباء تقليديين الأمراض الأكثر هكي الناس قاعد بيجوا لكم فوا
6: السلام عليكم معكم مش اللي كلمت المستشار يوسف علي مستشار أنا كونفدراسيون ناشونال أنا ترادي براتيسيان سنتيتي وأنا نقول نشكركم كثير لأن الميشيون على اليوم نادتونا فوق ده ده بخص لكل المرضانين الناس اللي بيبودا وكيت عجفوا بده نطر نشاركوا معكم في لان انينا في بكنا انا في سياش انا سنتتي لان مكتب وعممت عندنا اطباء قاعدين يوميا يفوقوا من الساعة 8 ويسدوا لحد الساعة 5 وفي نلقوا ناس اللي بيجوا مرضانين درج يجونا في مكتبنا ونواجههم كثير. واليوم في وقت المنصف الحصه قاعدين ده وقت انا بالي بجو كثير منهم مرت انا بالي وكثير منهم المرت انا زخم لان تاخر الجو ونلقوا الكثير منهم عندهم امراض انا الاساسيات مثلا الدمجزون نلقوا ناس كثير عندهم امراض انا سكري نلقوا ناس كثير عندهم امراض ولهم انا ايباتيت وما نقدر نترم لك ناس بجونا ميدا يوميا كي ناس بجو وبيلاقوا الميديسين انا ترادي براتيسيان مش الاخينا كلمه انا ديل الميديسين تراديسيونيل باسكو انينا تيبنا في برنامج انا الشارلاتان معناته الناس البروخو الناس البروخو في شوارع مرات بروخو في بيوت قلنا نادم الميديسين تراديسيونيل لابد عند مهر حقه المهر حقه اللي بقعد فوق ده فلابد يقدر نادم المرضان كله يعرفه لانه بكان البشيل ادويه حقه وكان ماشي الادويه ده ماشي موعد لكل بيند ما استسالات كما ماشي ادل كل ما دكتوره ده عنده استسالات.
2: شكرا ان شاء الله نجي لك فيما بعد. نتجه للسيد ادم تالا الامين العام لجمعيه الاطباء التقليديين من اجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. وقبل ذا نذكر المستمعين انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأنما. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث. يعني الطب التقليدي قبل ما الطب الحديث يجي مثلا الكنين والإبر والحاجات الآخرة من زمان كل الناس قاعدين أمراض فيه وقاعدين بعالجوا نفسهم بنفس الشيء. إذن حتى بعد ما الطب الحديث والدواء الحديث جاء كله الدولة قالت ما ممكن يخلوا العلاج الأول الناس قاعدين به لابد ينظموه وكذا. عشان ده حتى أسسوا لي إدارة عامة وأيضا معانا المدير في داخل الاستديو المدير هنا الطب التقليدي والمراجع الدوائية دكتور سعيد أبكر بشير معانا في داخل الاستديو وأيضا عدد من الأطباء التقليديين ورؤساء الجمعيات قاعدين معانا في داخل الاستديو. انتم المستمعين اللي قاعدين تسمعونا ايضا اذا كان عندكم اي سؤال يتعلق بالدواء حاليا الشذر الناس قاعدين بصوغوا فوق سواء في الاسواق او سواء في الشوارع او سواء في الاذر كل ناس قاعدين بمشوا بصوغوا اذا كان عندكم اي اسئله الاطباء قاعدين وممثل هنا وزاره الصحه ايضا معنا في الاستديو تنادوا في نمره التليفون 61 53 50 20 61 53 50 20 63 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 امين عام على جمعيه هنا الاطباء التقليديين، اكيد انتوا عندكم مطالب من الدوله او من الحكومه، هل مره انتوا سويتوا ريكومنداسيون لهم وطالبتوا بشيء يخصكم انتوا لمصلحتكم انتوا؟
7: نعم علينا، السلام عليكم. قبل
2: عليكم السلام،
7: علينا عندنا مطالبات. نعم علينا مطالبات، والحكومه كل رد علينا في ال طالب عنانا ده.
2: نعم
7: ادونا في منستير كمان، منستير سوا لنا فورماسيون وميس كل سوا لنا فورماسيون وساعدونا بالعلم.
2: نعم
7: كما كي اول عنينا مشتتين، وهسا كي من لما راسنا بدينا جمعية وايد ده خلاص شيء شيء كي العلم فورماسيون الفورمي عنينا كي ده خلاص هسا يشوفوا يعطونا انا ده بيقى خيرت شيك من الاول.
2: شكرا سيد آدم تعالى. معنا مستمع على الخط، اتفضل. طبعا نتجه للسيد المدير سعيد بكر بشير. زي ما حاليا اتكلمنا قبل عن شروط الاعتراف بالمعالجين التقليديين، يعني حاليا هل الوزارة قاعد تخدم عشان الطب التقليدي ذاته كيه تدمجة تلمة في النظام الصحي. مثلا إذا كان إنسان مشى في المستشفى كله يلقى في شأن ما الأطباء يقول له أنت ده خلاص يعني عليا ده أنينا ده ما نقدر نعالجه نادم كده ودو سولي إلاج أنا برا. ممكن إلاج أنا برا ده يلقوا في داخل في المستشفى بس يكون هل قاعدين تخدموا في الجنة.
3: كان قالوا إدماج ده ما شرط أن الشداري أو الطبيب التقليدي أو التراديبراسي يشتغل داخل في اللبنان لا ما زي ده. الإدماج ده عند سبل كثيرة الأساس منها والرسمي ده التراديبراسي ده يقعد في بكانه يقعد في بيته أو في كابينة الوزارة أن تطيع تصريح فتحة قاعد فوق ده يقعد والمستشفى يعمل ليا ريكور يسوي ريكور يعني ببابيه عن الكتكت بأوراق كونه المستشفى أو الطبيب يكتب ورقة يحول المريض الان ده مرض الفلاني بعد ما سووا له كشوفات بعد ما سووا التحاليل كلها أثبت كونه في مرض فلاني موجود أو في كسر محتاجين لعلاج يشولوا المريض ده ببابيه حقه يجيبوا بكان الطبيب التقليدي والطبيب التقليدي يقوم بالواجب. ده إدماج هنا البراتيك يعني إدماج ده ما شر إلا التراديبراسيين يجي داخل في حالة أن المريض ما يقدر يمشي في حالة يعني ما يقدر يتحرك ما يقدر يقول له فيستدعوه وليل الطبيب ده بيجي المستشفى بعالجة ويقبل في بكانة يعني ما إلا كان قال إدماج ده ما التراديبراسيين يجي في مستشفى.
2: لا أنا نقصد شنو كونه يعني هل مثلا الكليات الطبية التابعة لوزارة الصحة أو كذا وزارة أحيانا يعني في تكامل بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي مثلا يفرمي ناس كده أطباء تقليديين
3: ما أنا جاي لك
2: بكالوريا حقهم لكن يقروا في اللي
3: لا أنا جاي ما هو أنا أقول لك إن ده أوجه كثيرة ده الوجه الأول. الطبيب التقليدي يا من ريفرنس كان في حالة مرض جاء وما في كومبيتانس حقه مثلا جابوا لي كسر مفتوح عنده يحتاج شيرجي
2: أيوة.
3: ما يلمسها هو يعمل ريفرنس يكتب للدكتور يكتب لي ورق يريفري المرضان ده بكان الدكتور زول عنده VIH عنده مرض ما هو ما يقدر يشيل عن شارج عنده تبركلوز طوال يحولها
2: وفي أطباء تقليدي وعدين ظهروا كونه عندهم بعالجوا حتى ليات
3: لا ده كانت إشعية ووقفناها ما صحي سبابري
2: نعم
3: جاي لك الوجه الثاني هنا الإدراج أن الأطباء القاعدين حاليا في المستشفيات مع الصيادلة ده يعملوا لهم فورماسيون في الفيتوثيرابي كلينيك كيف يقدروا يعني يعالجوا المرضى بتكامل هنا الأدوية ما البراتيك بالأدوية بعد ما يعملوا الانفورماسيون المستشفى والدولة كإنها إمكانية تعمل تفتح يونيتي هنا البروديكسيون هنا الدواء الأطباء جاي يصنعوا ده الأطباء قالوا يفوق ده يسووا داخل في المستشفى ده أنينا مشينا في أندية وشينا في الصين لقينا النظام ده قاعد يعني داخل في المستشفى بس عند اينيتي انا برودكسيون انا فيتو ميديكاما او يسمى خليه لصناعه الادويه التقليديه داخل بس خلاص الوقت الميديسين قاعد بيسوي البريسكريبشن ده طوال يكتب يا دواء قاعد محضر خلاص يحط في الفارماسي وفارماسي ده كله فارماسي قهوه هذا في المستشفى داخل لا انت فارماسي قهوه هذا يا اما الطبيب بكتب بقول حضروا لي مثلا ديكوكسيون دي نيميه كذا دوز يعني بفوليوم كذا يكتبه ينطي للمريض يمشي ويدي في في في في الفارماسي فارماسي حول في المصنع الخليه اللي قاعد داخل ده يحضر له 24 ساعه يشيل الدواء
2: نعم.
3: ده وجه اخر. الوجه الاخر كونه يفتح معاهد مكمله اكاديميه
2: نعم.
3: للناس يمشوا يفورمي وده افيك لو تان يعني نعم. ما سهل كونه يفتح مؤسسه تفورمي في الطب التقليدي لكن حاليا الاطباء مع الفارماسيين قاعدين بيقروا الميديسين تراديشنال نعم. في الجامعات.
2: شكرا مستمعينا الاعزاء انتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للعلماء. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلم في الطب التقليدي في تشاد. بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث. كيف الأطباء التقليديين القاعدين بعلوي وبشدر وكذا كله يلعبوا دورهم في المجتمع زي ما زمان قبل الطب الحديث ما يجي، وشنو دورنا الدولة في المجال ده؟ عشان ده معانا عدد من الضيوف في داخل الاستديو: الدكتور سعيد أبو بكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية، والعبد الرحمن بودو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد، والسيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد، وأيضا السيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. أنتوا المستمعين القاعدين تسمعون أيضا شنو رأيكم في حاليا الدواء الناس قاعدين بعالجوا فوقها بالشدر مثلا في الشوارع في الأسواق في المجتمعات إذا كان في أي محل، رأيكم فوق شنو؟ وهل قاعد بأدي دورة مثل ما زمان قاعد بأدي دورة مثل ما الناس قبل ما يلقوا الطب الحديث؟ تنادونا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20، سوزان تين سين كنتروا سين كنتروا فين، أو 94 94 09 53 94 94 09 53، كدرفين كتورس كدرفين كتورس 09 سين كنتروا. طبعا نتجه للسيد عبد الرحمن بودو. حاليا في كل ما صنع البرنامج ذات أنينا عملنا ده عشان بمناسبة اليوم الإفريقي للطب التقليدي اللي احتفلوا يوم 31 في شهر 8 الحصة فات ده، انتو هل احتفلتوا في السنة دي ولا عندكم نية تحتفلوا في وقت آخر؟ وفي خلال الاحتفال سوي شنو؟
4: شكرا. عشان أول المينيستر سنين الفاتو كل المينيستر قابل يخدمنا أي ما سنة، وأسنة كمان المينيستر عند صوبات شيا، وبعد الصوبات كمان أنا كل شيء نواد دور نمشي في تانجيلي، نمشي نعيد في يوم 17 يوم 17 الشهر التسعة نعيد في كيلو نسو الجورنال أفريكان هاجنا نسنة أننا مشي لديكالي 17 يوم عشان نجوسو في 17 يوم نجوسو عشان ده نودينا لخاص 17 يوم في كيلو نعيد ونسو لنا فورماسيون كل آخر نشلو الفورماتور من مينيستر ينتونا نمشي نفورمي جمعنا هنا ونسو جورنال كل مرة.
2: في جورنال الأكتيفيتي ده كله كي بقى في وقع شنو مثل بلا الفورماسيون في شنو آخر؟
4: أي ما نسو الأجي نقدر نسو أجي نقدر نسو أسامبلي ونقدر نسو إسبوزيسيون أنا بروديا هنا الاندينا ده كله نوصفهم والخدمين الآخر كله اندينا كله نخدمه في وقت في ثلاثة يوم ده نخدمه فوق
2: ده كله كل الجمعيات كله سوا
4: الجمعيات القادمة كلنا معنا في فيدراسيون.
2: نعم شكرا. سيد يوسف عندك إضافة في الجانب ده في اليوم الإفريقي؟
7: فعلا أنينا في جورني أنا ال 31 أنا جورني أفريكان ده أول الوزارة السيخة هو أول بيسوي ما أوميس ما الجمعيات الكبار. بعدين الوزارة ده السنة ده ممكن عند برنامج كتير اختفل والموضوع ده بيقى زيادة لأن سوينا الاختفال عامة سوى في الوزارة لأن أنوسي جورنية عن الميديسين ترادشونال أفريكان ده وأنينا كوتي هنانا أنينا الكونفدراشون ناشونال هنانا ترادي براتيسين سينتتي أنينا قلنا يوم من يوم 6 ل من يوم 5 ل يوم 6 عندنا الجورني هنانا هن هن الميديسين تراديشنال هن يوم 31 شهر 8 ده بس نادينا كل الترادي براتيسيان القاعدين في تشاد بوجونا هنا في امجمينا ونسو احتفال كبير في سانتر دام بوسكو من يوم 6 ل يوم 7.
2: نعم
7: وده ممكن دارين عندنا أنينا عندنا تم أنا الفورماسيون هنانا سوينا السنة ده تم مهم لأن التم هنانا بيتكلم في فارماكو فيجيلانت لأن فارماكو فيجيلانت له شغل امبورتان.
2: نعم سامع نجي لك نشير المستمع ونكمل.
7: أمسي
2: معنا المستمع محمد علي من جوجي شرفة يتفضل.
8: ألو
2: ألو نعم يتفضل.
8: الموضوع نقول الطب التقليدي ولا أنا؟
2: أي نعم
8: يعني هذا الطب التقليدي يعني زمان حصل لي إن يا يعني جانب واحد إلا لازم الوزارة يشيلون هي يعني هسه الطب التقليدي يا جماعة يعني هذي زمان ده يوم الطب الحديث ما في لهم بس ناس بيداووا فوق يعني هسه عليه الناس وقلين ده كله بيت ولفوش ولا بهذا بس ناس ما يعرف شيء ويمشي فوق مكانه ويجي له يداوي ناس يتلفن يمر ده ناس اللي سووه وشيء كان سووا مراقبة ده يمكن شيء كذا جاي له الناس اللي يعرفوا ده داونا بيتوا تقليدي ده يمكن يجاه إن شاء الله.
2: نعم شكرا محمد علي على مشاركتك في البرنامج. أيوة نعم واصل سيدي.
6: فعلا أنينا سوينا إعلام كامل في فورماسيون أنا الباسي قلنا أنينا عندنا من يوم 6 ليوم 7 عندنا الفورماسيون بباسي في سنتر دامبوسكو مع كل الأطباء التقليديين الترادي براتيسيان عشان بوجو عندنا أجي وعندنا فورماسيون والفورماسيون انا ده هو مهم بيتكلم في فارماكو فيجيلانت لان ده معناته انت كان عندك الفارماسي ذاتها انا الترادي براتيسيان مثلا المرضان لما جاك خلاص نادم انت القايد لابد تكون فيجيلان عشان نادم واحد ده هو كان نادم مرضان جابس بخوم الدواء بانتي في ده بس عندنا فورماسيون والفورماسيون ده مهم لان انت الدكتور كان نادم مثلا كان جالك مرضان ده بس نعم ده ممكن عند هايبرتنسيون ممكن عند هايبوتنسيون انت ما تعرف بدون تراقب طوال تشيل ادويه تانتي والادويه ده ممكن باغرافي سيتياسيون على المرضى دونك عشان ده نقولوا الفارماكو فيجيلانت ده شغل مهم ده بس الفورماسيون السنه السنتيتي نظمتها ودارين ابرياجي انا نوصل الفورماسيون ده والناس يفهموا لان انت كان عندك مكان الدواء ده لابد تكون فيجيلانت للمرضى
2: نعم.
6: عشان ما تخوم الدواء أمور التانتي.
2: نعم شكرا. طبعا السيد آدم تالال أمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. طبعا أنتوا في جمعياتكم دي حتى عندكم الريشيرش كله قايد فوق انتجري في الأسوسياسيون هناك كنا من الأوبجكتيف هكوكو في ريشيرش كله في الميديسين ترادشونيل
6: عندنا ريشيرش
2: هل بديتوا الريشيرش ده وصلت وين؟
6: أدينا قاعد نسوي ريشيرش كله أكتر ده ال اتيديان دول قروا ميديسين ده
2: نعم.
6: يجوا ليه سو تيز عنام ده يجوا لنا أنينا نودهم كده دي نعاونهم ليه نوصفهم أي دواء ده زي ده زي ده زي ده وخلاص وقت كملوا يجوا سو تيز عنام كان سو تيز عنام قريب اليوم حسنا سال مرقوا نيفو اي نيفو دو ده قريب 80 وهاجة دول ده الجولينا سوينا ريشيرش مامسو وهم يا لساكي أنينا يكملوا ريشيرش أنام وما ما يندكي أنينا في ريشيرش السودة عشان أنينا أعوانم
2: يعني نورمالي ما النانم جيت انت أي نانم انت قابلت يوم قاعد تسير ريشيرش ده بعدين تسيتي وسمه ما
6: قاعد بيسي ما قاعد سيتي وسمنا دا يا إيه بمواجه
2: أو حتى يرمرسيوكو مثلا
6: رمرسيو ما كل ما في
2: كل الناس الباسي بيكو
6: كل الناس الباسي
2: دون خليه سمو عديل مرة آخر انت أي نانو حتى كن أجوز بس لقيتها في الشارع انت شيل منها شيء معلومة ده بعدين تسيتيه عشان من حقها هي
6: أيوة هذا دورنا منه
2: نعم شكرا سيد آدم تالام مستمعين العزاء انتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للعلماء. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة قاعدين نهجوا في الدواء عن الناس اللي قاعدين بصوا برا في الشوارع أو في الأسواق أو كذا الدواء الطب التقليدي اللي بعالجوا بالشدر وكذا شنو دور القاعدين بلعبوه في المجتمع وكيف يقدر يطوروا الطب عن العشاب ده ذاته يكون طب الإنسان يكون عنده فوق ثقة عشان ده معانا عدد من الضيوف في داخل الاستوديو الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية عبد الرحمن مبدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد السيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد، والسيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. ذل كلهم معنا في داخل الاستوديو. أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا، إذا كان عندكم أي أسئلة للأطباء التقليديين أو للمدير الممثل وزارة الصحة العامة، تنادوا في نمرة التليفون 61 53 50 61 53 50 20 61 53 50 20 99 93 93 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 التقليد، يعني مستقبل هنا الطب التقليدي في تشاد كيف هذه انتم كوزارة؟
3: والله كوزارة شكرا، سؤال مهم جدا. مستقبل مشرق إن شاء الله، لأننا بدأنا بداية سمحة، في كتبنا النصوص، أنشأنا الإدارة، فالمرحلة القادمة حقتنا اللي هي تضمن سلامة سلامة حق الاستعمال وكذا، هو نحتاج لإنشاء مركز هنا بهوس. المركز ده أول معهد سانتر دي ريشيرش، المعهد ده بس يضمن لنا تقييم انا يعني ايفالياسيون انا البلانت ميديسينال او اي دواء طب انا طب التقليدي. بل المعهد ده صعب جدا، وده يتوقف على امكانيات الدوله، ويتوقف على الناحيه الماديه للدوله بكل صراحه. فالحاجه الثانيه لشغل اللي بيساعدنا عشان نضمن مستقبل مشرق للطب التقليدي، هو نقدره نسو لجان، وده في هذا حاليا ده في قيد، يعني نسو لجنة خاصة عشان تقدر، وده هي لجنة تتكون من عدة خبراء في الطب، في العلوم، في السيانس السيانتفيك مع وزارة التعليم العالي، مع التراديب براتيسيين، هم بيقيموا يأتوا بلغة فيرمي يأتوا بلغة فيرمي، يعني بسبب زي النقابة يعني لجنة كده، وهي بتقيم أعمال الناس في في الميدان. ده كله سهل، بس أصعب شيء ده المركز. مركز النبوس ما فيه، لو كان ما فكر ما فيه صعب جدا، وإلا فإننا الإجادة الأساسية كلها سوينا، يعني كتبنا النصوص وسوينا إدارة، وحاليا كمان أشياء سايد أن الكولابوراسيون أنا وزارة الصحة مع الأطباء التقليديين ده، يعني في في في تنسيق يعني واسع جدا.
2: نعم.
3: عشان ده سوينا اجتماع شهري كل شهر، ده كلام ده 3 سنين هسه، كل شهر ده الوزارة تجتمع مع كل جمعيات أنا الطب التقليدي ده، ونقعد ونجلس نناقش في المشاكل اللي قاعدين نواجهوها، المشاكل الصحية الموجودة اللي يمكن وزارة تقدر تشاركهم، يقدر يشاركوا في بدورهم وكذا في التوعية، أنا الأوبئة مثلا الناس قاعدين في الكوليرا وكذا يعني.
2: مستمعين الأعزاء، أنتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للعنامة. قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة، موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في الطب التقليدي في تشاد، الدواء الزمان الناس قاعدين بعالجوا بيه بالشدر وكذا في تشاد، شروكي كيف الناس اللي قاعدين بعالجوا ده يقدر يستفيدوا من الطب الحديث الميديسين المودرن نقوله، يقدر يستفيدوا منه وعلاجهم يكون كويس. نشيل المستمع يوسف محمد من أبش، تفضل يوسف محمد
9: من أبش.
2: أيوة تفضل.
9: الله يبارك فيك. نقول لي
2: نعم،
9: مثلا يعني الطب الأهل ده مثلا في أبش هنا ده ما عندكم مهل يعني في تدماله،
2: يعني ما في جمعية أنا طب تقليدي في أبشي؟
9: ها ما هي في أبشي ده ما عندنا.
2: نعم. وعندك سؤال آخر؟
9: أيوة. ده بس وطوه أصلا مثلا اللفين في الشوارع ده،
2: نعم،
9: ده كمان يعني تلقى بنتيك والدواء ده يعني مر زيادة ويدين ده بتقليم نفرديل ده ما تشوفه لهم حلل يعني.
2: خلاص إن شاء الله يرد عليك سيد يوسف.
9: سلام سلام.
10: اخينا
2: يوسف محمد
10: السلام عليكم نسلم كثير فعلا هناك في ابشه انت ما سال بس كان سال ده تلقى فيدراسيون كثير تلقى اسوسياسيون كثير عندهم ممثلين هناك مثلا سنتت عند ريبريزنتان كذا في ابشه والحتى الاسوسياسيون الاخر دول كله عندهم انت ما فتشت كان فتشت براها ممكن تلقى وتستسل معنا وبالنسبه لي تقول الناس وادين قاعدين قبروخ وبانتو ناس داوا مر ده ممكن داوا المر اللي انت قاعد تشيله ده ممكن بمرض وينه لان هو شادر ده بيجي ده كتير كله ما مر بس لكن انينا قدرنا الناس سوينا فورماسيون في الدوزاج يعني في الكميه اللي بصبوا لي داوا النادم مردان ده داوا هذا الكميه ده
2: شكرا نشير مستمع اخر ايضا من عبشه فيصل حسن من كمينه من عبشه فيصل المستمع
11: نعم.
2: ايوه اتفضل
11: يعني بالنسبه لي انا ده الو
2: نعم واصل قال اسمعك
11: نعم بالنسبه لي انا ده نازل يمشي يشتروا الدواء برا ده قال لو الناس الخلطانين وقيت نادم دكتور قائد ومشتشفين

0: في. يعني الدكتور يقبع سبب والله يديك العافية. أنت ما تنجي تفتي الدكتور محل قاعد يسألك كيف أي مرض عندك تمشي على الدواء البرة مرات تمشي يدق يعني الدواء واحد مر تشرب بيجي يعني بوادر منك. يعني حصل كثير من الناس يقولوا أنا يعني يا المال اللي زودنا لنا تقريبا 5 سنة تقريبا المال اللي جيته وشنو.
1: يعني أنت في هناك ده الناس ما يمشوا في الأطباء التقليديين نهائي إلا يمشوا للدكاترة في الأبطانة.
0: يعني في جزانا إلا يمشي في الدكاترة يعني تمشي الدكتور ده يسألك كاشف أي مرض عندك وبورك حتى لو الدواء ده ما في تمشي تفتش من أي.
1: وقبل الدكاترة الحصة حاليا بخل قالوا بيوت ده معفوهم كل زمان كان الناس قاعدين بعالجوا بعالجوا بشنو قال؟
0: بعالج ده ما حسب في الناس وايدين يعني خاصة إلا حس أنا كان بلزم أنا ده كان مرضان إلا نمشي الدكتور نمشي المستشفى ما نمشي نبيع الدواء برا نهائيا.
1: كويس.
0: تمشي تلقى زول واحد ما قاري إن ده دواء خطا في حراء قاعد تمشي ده يبيع لك دواء ده حتى لو كان ما يسفري كله ما حراء ده داخل الدواء ده يدور محل بارد يقعد.
1: نعم شكرا شكرا. نشيل مستمع آخر آخر مستمع عشان ندي لضيوفنا في ده. أيوة في مستمع آخر في محمد علي تفضل.
2: يعني الأستاذ يعني أنا آسف على الإزعاج ولكن حتى حاليا ده يعني حتى حاليا ده حتى يعني ما شاء الله حتى حاليا الناس يمين تنسقية كثير ولكن حتى حاليا شو الله طلبونا يعني حتى حاليا ده الجميع حتى أنا أطيب التخليجي ده اللي هو مناديب في الدوائر العشرة عن جمعنا ده.
1: نعم.
2: ويعني حتى عليه أن الطب التقليدي ناس ألقي مارس الطب التقليدي لأنه مكان هنا ودوله كل شيء كان دوله مراقب وما تنسيق ده.
1: نعم.
2: الوزارة كلها تراقب المواد هنا ومحلات كتن إيه اللي جاهز حتى الناس اللي يشتوك يوران ده وده مور دول فيه كان انت يعني كان الوزارة كان صلاة مراقبة قاعدة.
1: نعم.
2: انت كان مشيت قد شيلة ده وقال بس أنا يعني قلب قراجب قد شيلة عشان ده إنه مكان إنه مراقبة وإنه تنسيق مع الوزارة ده.
1: شكرا شكرا محمد علي على مشاركتك في البرنامج. طبعا أنينا ماشيين للدقائق الأخيرة لنختم البرنامج. قبل ما نختم ندي الكلمات لضيوفنا في داخل الاستديو. السيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. كلمتك الأخيرة.
3: كلمتي الأخيرة دي الميديسين تراديشنال في تشاد ده هسا نشيفه قاعد تتطور شيء. الزمان ده أنينا قاعدين ده مشتتين هسه كمان من الحكومة كلها خطت عين فوقنا وأنينا كل خلاص شيء لمينا كريه أسوسياسيون دول بعد أسوسياسيون جينا كريه فيدراسيون خلاص الفيدراسيون كمان هي تريغروبي الأسوسياسيون الكريه دول هسه نشيفه في الكونيسانس براتيك ده حكومة أواناتنا كتير بفورماسيون وبتان شغل الشيء كذا لنا علينا هسا سو لنا كري لنا ديريكسيون فارماكوبي وبتان في 2023 ده حكومة كل دستة في البوليتيك أنا لوا نمرو 18018 par pair par 2023 da asabiga yarfuna ke al medicine traditionnelle da guide fil eh hukumat arfa khalas.
1: شكرا جزيلا السيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد. كلمتك الاخير.
4: كلمه هنايا الاخير انينا سنتتي الكونفدراسيون ناسيونال انا ترادي براتيسيان وجانا هيزن في شهر 6 يوم 12 لان فقدنا رجل الفونداتير حنانا هنا الميديسين تراديسيونيل سي ان تي تي ميسي كاميس بي اسونام دونك دابوزانينا كل هيزن ده في كات كامل وعشان دابز ندور نفورمي نوفو بيرو النوفو بيرو ده يكون من يوم 6 ليوم 7 ده عشان دور نقطه رئيس اخر انا الترادي براتيسيان على سنتتي والمكتب كله نكونه دونك عشان ده نقول لكل ترادي براتيسيان انا المامبر انا سنتتي القاد وين كله ممكن يجينا لسه انينا قاعدين في المكتب كبير قال لي لمه.
1: نعم.
4: وانا ده كلمه هنا الاخر نكلم لي اخواني

0: اخواتي تشاديان بار اكزامبل اني تشاديان دخل لي كل يوم الدعوه ده كان نشولو نمشي نشولو في بوكان المعروفه البوكان المعروف ده معناته كان في بوكان الناد بنتك دعوه ده لابد كان في بيتا كان في سنتر حقا كان في بوكان معروف ده نوسيم يمشي يشيلوه ونتمنى الاخر ربنا سبحانه وتعالى يجيب العافيه في البلد ويجيب لنا ان شاء الله خريف ونتمنى العافيه عامه في البلد.
1: شكرا للسيد عبد الرحمن بودو رئيس الاتحاد الوطني لجمعيه ممارسي الطب التقليدي في تشاد.
2: نعم شكرا كثير. هي الدور حكومه كلمه بايا منينا قالي بيساعدنا بمساعده وفورمي حقنا وينتينا سي فونسيون وينتونا ليغ وينتونا دون عشان ليه نزودو عشان ليه يرفع الفرص نقول نخدمو يرفعنا عشان الفورماسيون الحمد لله والفورماسيون كما دي دور سيفانسيون يدور لك يدور دون عشان عندك علم ويدور لك شغل عشان تخدم العلم اللي عندك في راسك ده شغل ندور الحكومه خلي ما باي مننا وانينا استنى عشان غن نخدمو في كيلو وغنسو اتو ال 24 اتو جورني افريكان دو لا ميديسين ترانشونيل وكل ممبرنا فيدراسيون خلي يمشو في كيلو يوم 17 يمشون عيدو سوا نسو الفورماسيون نسو اجي ونسو اتو اسمه شنو الجورنال افريكان دو لا ميديسين تراديشنال.
1: نعم شكرا سيد دكتور سعيد ابو بكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائيه.
3: شكرا. عندي ثلاث رسائل.
1: نعم.
3: الرساله الاولى للاطباء التقليديين والثاني للمواطنين. الاطباء التقليديين خليه ما يخلبطوا خدمه هنا ما خدمه هنا الدكاتير. الطب النادم التقليدي ده يقعد في خدمته هنا الطب التقليدي ما يروح في شارع ما يلف اللفين المبلين ده ممنوع يقعد يخدم في مكانه وما يشيل اوردوناز يكتب ولا بليوتيت اكزامي يقول امشي دكتور خليه يصير كشف ده ما خدمه هنا خليه ما يسوي حاليا انا قاعد نوري كلام ده حاصل خليه ما يشيل بليوتيت اكزامي يكتب اوكي امشي دكتور يصير كشف ما يبرسكرير دواء يقول امشي دواء ده شيله في فارماسي كان ركب نادم كله ما يسوي وما يروح في الشوارع دواء بكانه معروف. الرساله الثانيه للمواطنين خليه يعمل حسابهم اي زول جاي يسوي دواء في شارع بروخ ما يبون منه سواء كان تشادي ولا بون فرانسوا ولا اي نادي جاي يلف في شارع يساوي ده ما يبون منه يبون من زول مكان معروف. الرساله الاخيره للجهات العليا وعلى راسها راس الدوله المارشال محمد الدس ديفيد نوح حفظه الله وأطال الله في عمره. ما عندنا مركز هنا بس الطبيب الطب التقليدي ده تانكي سانتر دي ريشيرش ما في ده ما نقدر نقومه وما نقدر نطوره. خوام ده كله كان سوينه كله نحتاج له سانتر دي ريشيرش خلي يساعدنا يساعد المواطنين يساعد الأطباء التقليديين عشان عبر وزارة الصحة يسوي لنا مركز وطني حنا تقييم مركز وزارة البحوث أنا تقييم النباتات.
1: شكرا جزيلا.
3: نشكركم
1: على جزيلا دكتور سعيد أبو بكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية بوزارة الصحة العامة. شكرا لعبد الرحمن بودو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد. أيضا نشكر إلى السيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد. وأيضا شكر إلى آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. مستمعينا الأعزاء إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة لهذا اليوم وموضوعنا الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث. في تقديم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام السادسة. السادسة نشرة إخبارية مباشرة ومفصلة من تقديمي أنا الزوارة النور الفائق، أهلا بكم. تتواصل أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت فعاليتها في 22 من سبتمبر الجاري، تتواصل بمدينة نيويورك بحضور رؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركة، من بينهم ممثل رئيس الجمهورية وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم، الذي أكد عزم تشاد للموقف الإفريقي المشترك. نستمع إليه بترجمة صوت الزميل عبد الله هارون.
1: لتشاد ريافيرم على cet égard son soutien total à la position africaine commune.
2: يجدد تشاد دعمه الكامل للموقف الإفريقي المشترك، كما جرى التعبير عنه في توافق رؤساء الدول الإفريقية وإعلان سرت، وعيد تأكيده في النموذج الإفريقي لإصلاح مجلس الأمن الذي قدمته سيراليون في أبريل الماضي أمام اللجنة العشرة التابعة للاتحاد الإفريقي. ويرى تشاد أن الصعوبات التي تواجه العمل متعددة الأطراف تعود جزئيا إلى ما وصفه بسلوك الأقوياء القائم على السخرية السياسية، وتظل بلادي متمسكة بتعددية الأطراف القائمة على ميثاق الأمم المتحدة والمساواة في السيادة بين الدول واحترام استقلالها والتعاون والتضامن الدولي. وفي هذا الإطار أبلغت حكومة جمهورية تشاد في اليوم 27 من يوليو 2026 الأمين العام للأمم المتحدة بصفته الجهة المودعة للمؤاهدة بقرارها السيادي والنهائي بالانسحاب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ويأتي هذا القرار بعد دراسة معمقة لأداء المحكمة وطريقة عملها منذ دخولها حيز التنفيذ عام 2002، وتشير المعطيات التي قدمتها المحكمة والدروس المستخلصة منها إلى وجود انطباع لدى العديد من الدول وشعوبها بأن النشاط القضائي للمحكمة يتركز بصورة مستمرة على البلدان النامية، ولا سيما القارة الإفريقية التي أصبحت بحسب هذا الموقف هدفا للتوزيف السياسي. وأود أن أكون واضحا تماما هنا، فهذا الخيار لا يعني التخلي عن مسؤوليتنا ولا الاحتماء بعيدا عن العدالة، ولا يمثل تساهلا مع الإفلات من العقاب، وسنواصل تعزيز منظومتنا القضائية الوطنية ودعم الآليات الإفريقية ذات المصداقية والمستقلة والفعالة والقادرة على حماية الضحايا وملاحقة مرتكبي أخطر الجرائم.
0: وبالعودة إلى العاصمة انجمينا، فقد اختتم وزير الدولة وزير التربية الوطنية الثنائية اللغوية وترقية المواطنة محمد أحمد الحبو أعمال الورشة الخاصة بعرض نتائج لجنة التفكير حول تحسين النظام التعليمي في تشاد. المناسبة كانت بصالة الاجتماعات بكلية علوم الطب البشرية. الزميل عثمان يحيى الحاج حاضر اختتام أعمال الورشة وأفانا بالتالي.
3: انبثقت عن أعمال الورشة الخاصة بعرض نتائج لجنة التفكير لتحسين النظام التعليمي التشادي توصيات ومخرجات مهمة تطالب الجهات المعنية بترقية وتعزيز النظام التعليمي لا سيما الأكاديميات، بضرورة تفعيل دورها من أجل تنفيذ سياسة الحكومة في مجال التربية والتعليم، وعلى الوزارة وشركائها تنظيم ورش تدريبية وكذا تقييم العملية التعليمية في شتى ولايات البلاد، مع الأخذ في الاعتبار التطبيق الفعلي للثنائية اللغوية في الصف الأول الابتدائي في العام الدراسي الجديد، وإدخال الرقمية في الإدارة المدرسية لمواكبة تطلعات العصر الحالي للمساهمة في تعزيز هذا القطاع الحيوي. وزير الدولة وزير التربية الوطنية والثنائية اللغوية وترقية المواطنة الدكتور محمد أحمد الهبو أكد الأخذ بعين الاعتبار التوصيات والعمل بها من أجل تحسين النظام التعليمي، مؤكدا في الوقت نفسه بأن الوزارة ستعمل ما بوسعها لتنفيذ المشروع الرابع من المشاريع 12 لرئيس الجمهورية لنهضة المدرسة التشادية. هذا ونشير إلى أن تقرير لجنة التفكير شملت جميع التحديات والصعوبات التي تعيق سير العملية التعليمية بالبلاد.
0: وبالمركز سيفوت اختتمت أعمال الورشة التدريبية التي نظمها الصليب الأحمر لصالح مناديبه حول كيفية جمع البيانات ومعالجتها بطريقة تقنية. حفل الختام ترأسه رئيس الصليب الأحمر التشادي خالة أحمد سانوسي. عبد الكريم عبد الله هنو وتفاصيل أكثر.
4: خلال 3 أيام من أعمال الورشة التدريبية التي نظمها الصليب الأحمر التشادي بالتعاون مع الملصقية الصليب الأحمر الدولي، ناقش المشاركون في الورشة مواضيع مهمة تنصب في كيفية جمع المعلومات ومعالجتها بطريقة تقنية حديثة عبر الشبكة. الكلمة الختامية لأعمال الورشة ألقاها الرئيس الوطني للصليب الأحمر التشادي خالة أحمد سنوسي، أوضح بأن الورشة تسهم في تقوية قدرات العاملين في مجال الصليب الأحمر خاصة المناديب الولائية، مضيفا بأن الورشة سمحت للمناديب الصليب الأحمر في كيفية جمع المعلومات وتبادل الآراء عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن الحالات الطارئة، الكوارث الطبيعية والنزاعات، طالبا من المشاركين في الورشة الاستفادة من المعلومات والنتائج التي تلقوها خلال الورشة بغية تطبيقها على وجه المطلوب. وتجر الإشارة إلى أن الورشة استمرت 3 أيام بدعم من الفيدرالية الدولية للصليب الأحمر بمشاركة مناديب التابعة للصليب الأحمر من مختلف الولايات.
0: تمهيدا لأعمال الدورة الثانية للمنتدى الوطني حول تشغيل الشباب التي ستعقد في العاصمة الجمينة في الفترة من 10 حتى 12 من نوفمبر القادم، عقدت الهيئة الوطنية لتركية العمل اجتماعا بفندق راديسون بولو تم في خلاله عرض مجمل الأنشطة حول تعزيز تشغيل الشباب، كان ذلك بحضور المدير العام للهيئة نصر الدين أبو بكر كيسو. مصطفى بشارة محمد.
5: يهدف المنتدى إلى حشد مختلف الفاعلين في المنظومة التشغيل من أجل إيجاد الحلول العملية والمستدامة لواقع سوق العمل في تشاد. وخلال عرض قدمه المدير اللجنة الفنية للدورة الثانية لهذا المنتدى اللاسيم فين بيني، تحدث عن مجمل الأنشطة المقررة في الفترة من 10 إلى 12 من نوفمبر المقبل، ويضم البرنامج تنظيم طاولة مستديرة حول تعزيز التشغيل الشباب وتوجيههم نحو المهن المستقبلية، إلى جانب تنظيم ورش عمل مختلفة، كما تتناول الورش مواضيع من بينها الشراكة بين القطاعين العام والخاص وريادة الأعمال والآليات الدعم المرافقة والقطاعات التنموية، لا سيما الطاقة المتجددة. وبحسب المدير العام للهيئة الوطنية لترقية العمل نصر الدين أبو بكر كيسو، قال إن هذا المنتدى ينظم هنا في العاصمة الجمينة، ويصحبه تنظيم اجتماع لمديري الخدمات العمومية للتشغيل في أفريقيا وغيرها من المناطق. من المنتظر أن يشارك عدد من الشركاء الفنيين والماليين في هذا الموعد الهام. وفي الختام المنتدى سيتم العمل على إعداد خريطة الطريق للتشغيل، إلى جانب تعزيز الاتفاقيات التي أصدرتها منظمة العمل الدولية. ويأتي المنتدى الوطني حول التشغيل تجسيدا لرؤية رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو الرامي إلى دعم وتشجيع تشغيل الشباب التشادي.
0: إقليميا وبالتحديد في ولاية بحر الغزال، وتنفيذ قرار العفو العام الذي أصدره مشير تشاد في أغسطس الماضي، حيث تم الإفراج عن عدد من النزلاء بالسجن المركزي لمدينة موسورو، والتي منها يوافينا مراسلنا محمد كوشو صالح.
6: في إطار تنفيذ قرار العفو الذي أصدره رئيس الجمهورية رأس الدولة مشير محمد إدريس دبي إتنو، أتيحت فرصة لعدد من النزلاء لبدء حياة جديدة بعيدا عن أسوار السجن، في خطوة تعكس قيم التسامح والإنسانية وتؤكد حرص القيادة على إعادة إدماج المواطنين في المجتمع. نائب مدير السجن المركزي لمدينة مصرو قرأ المرسوم رقم 2151 الصادرة بتاريخ 10 وأغسطس عام 2026 من قبل الرئيس الجمهورية. مدير السجن المركزي لمدينة مصرو ألقى كلمة أمام الحضور أوصى فيه المستفيدين بضرورة الاستفادة من هذه الفرصة المهمة في حياتهم، والالتزام بالقيم الوطنية، الابتعاد عن السلوكيات التي تعود إلى مخالفة القانونية. المندوب العام للحكومة لدى ولاية بحر الغزال آدم مصطفى برمي أكد بأن هذا الإجراء يندرج ضمن أولويات رئيس الجمهورية رأس الدولة مشير محمد إدريس دبي إتنو، الذي يهدف إلى إعادة إدماج الاجتماع والحد من مخاطر العودة إلى الجريمة. وفي ختام المناسبة سلم المستفيدون شهادات الإفراج من السلطات الإدارية، معربين عن شكرهم للسلطات القضائية وإدارة السجن على جهودهم في الرعاية حتى ساعد الإفراج. مدينة مصر، محمد كشو صالح، للإذاعة تشادية.
0: هنا في العاصمة انجمينا اختتمت أعمال الورشة المخصصة لترجمة نصوص فيلم يسوع الذي يجسد حياة المسيح إلى 4 لهجات محلية في تشاد. مناسبة الختام كانت يوم أمس بالمركز اللوثري بحي قاسي بحضور المنسق الوطني للفيلم لجراند إفرايم إلى جانب عدد من المترجمين والمستشارين وأتباع الديانة المسيحية. تقرير عبد الله هارون فيه مزيد من التفاصيل.
2: على مدى أسبوعين تواصلت أعمال الورشة المخصصة لترجمة نصوص فيلم يسوع الذي يجسد حياة المسيح عليه السلام إلى 4 لهجات محلية في تشاد، وذلك بهدف نقل الرسالة الدينية للفيلم إلى لغات يفهمها أبناء هذه المجتمعات وتعزيز وصولها إلى مختلف الفئات. مستشار مشروع ترجمة فيلم يسوع القس جوناتان ديولار أوضح أن هذه المبادرة تهدف إلى تمكين الرجال والنساء والأطفال من الوصول إلى رسالة الإيمان والمحبة بلغاتهم المحلية.
7: المترجمين تعلموا كيف يقدروا يترجموا الفيلم إلى لغتهم المحلية الخاصة، وبعد كل المراحل ده أخوانا كيرا وموسي ونندا وتوبانغا كل يقدر يلقوا فيلم أنا عيسى المسيح بلغتهم المحلية.
2: من جانبه أكد المنسق الوطني لفيلم يسوع في تشاد لجران إفرايم أن المشروع لا يقتصر على الجانب التقني للترجمة، وإنما يمثل عملا ثقافيا وروحيا، مشيدا بالجهود التي بذلها المترجمون والمستشارون والشركاء لإنجاح المرحلة الأولى، موضحا أن المرحلة المقبلة ستشمل تسجيل النصوص وإنتاج النسخ المترجمة قبل عرض الفيلم في القرى والمدن والمناطق المستهدفة. هذا وتؤكد الجهات المشرفة على هذا المشروع أهمية مواصلة العمل المشترك لإيصال فيلم يسوع إلى الأجيال الحالية والقادمة باللغات المحلية 4، بما يسهم في تعزيز الشراكة والحفاظ على التنوع الثقافي واللغوي في تشاد.
0: أعلنت رئيسة اللجنة المنظمة لمهرجان مايوكي بيو تانجلي الثقافي سوتا لورانسيا على انطلاق فعاليات المهرجان في 5 حتى 8 من نوفمبر القادم بساحة دومبوسكو في العاصمة جمينة. جاء ذلك خلال حديث صحفي قدمته اليوم، نستمع إلى جزء منه.
8: فستيفال MKT da abrégé ana Mayokebi et Tanjile. Ishan festival MKT da humula mal kabir ali awlina nas ki cohésion sociale promotion ana la paix. Mulamada yukun finjamena du 5 au 8 novembre fi centre Hine Don Bosco ki mulamada MKT da ya les Mundang Tupuri Marba Musei Mesme Karo Lele Nonchere, Kabalay, Massa, Kera, Murum, Gulei, Kim, Gabri, Mulfude. Da kulla nas da anina ni nadum, kaliyoju, le wosu, tradition hana darum, le nas, le ayi nadum al maya arfa. Di mulama anayom arbada, libana dar, kulikun, ammina do li so akil. Michel chef traditionnel do, yu organize kalkont, su titime titime. Ana darna dol al awal dol da asa kena nu doru partenaire dol aina dum al I inda confiance le festival agina da kali isaidina.
0: مستمعنا الأعزاء، ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير لتمام 6:15. هكذا انتهت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية. لقاؤنا يتجدد معكم في نشرة إخبارية ثانية عند 11:30 تماما من هذه الليلة بمشيئة الله تعالى، رفقة الزميل عمر حسن ذهب. نشرة عدها وأخرجها وأشرف عليها الأستاذ يوسف محمد زين، نفذها فنيا المهندس شوكبي جابرييل، وقدمتها لكم محدثتكم الزوار النور الفائق. شكرا للمتابعة، وإلى اللقاء غدا بمشيئة الله.

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نسجلها حول موضوع ما يعرف باستعمال الأدوية العلاجية من غير الاستشارة الطبية، الآثار وكذلك الأمراض المحتملة من هذه المشكلة، وسعيا من الإذاعة الوطنية الجديدة للتعرف على موقف المتخصصين وذوي الاختصاص في هذا المجال. يسعدنا اليوم أن نستضيف الأستاذة عائشة يونس الخميني صيدلانية، وكذلك هي مسؤولة عن إدارة مخازن صيدلية مدينة إنجمينة. أهلا وسهلا بك في استديو الإذاعة الوطنية الجادية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. شكرا لكم على الاستضافة دي، ونتمنى أن نقدم شيء يستفيد منه المواطن في كل ربوع بلدنا الحبيب إن شاء الله.
0: دكتورة، في البداية نحن في مجتمع الجادي عندنا كثير من الناس، الواحد لما يبقى مرضان ولا كده يشيل العلاجات من غير ما يرجع في الدكتور.
1: بالفعل.
0: تشوفوا كيف ده عنده.
1: هو نحن في من عاداتنا اليومية من ناحية المريض ده إن الأسرة والمريض بيقوموا بدور الكادر الطبي. يعني مثلا انت عندك نادي مرضان في البيت، كانت عنده حراره، الاعراض المعروفه، الحراره مثلا، القي، الاسهال، الاشياء دي لما تكون عندك حراره وحدها ممكن تتحملها او تشيل دواء من الصيدليه من دون اسره طبيه. لكن لو ترافق باعراض اخرى زي الحراره المستمره 24 ساعه ما بتنخفض الا يعني مثلا تشيل الدواء ساعتين تنخفض بالتان ترجع، وزيد على ويكون مضيف لها يعني بيكون عندك اسهال وقي او اضطرابات في الجهاز الهضمي، فلازم تتجه للدكتور. احنا في الحاله دي اول شيء نطبه بنفسنا بذاتنا عن طريق الاعشاب، وده كمان من الاخطاء الشائعه. يعني مثلا فلان شاله، هي الاشياء دي لما بيشيلها بياخدها المريض وبيبقى ليه اخير، ده نسبه كبيره ان جات بالصدفه. في شيء في الطب حاجه اسمها صدفه، يعني انت تستخدمه ويجيك بالصدفه تتعالج فيقول لك شيله، فده يعتبر كمان خطا. انت لازم لما يكون عندك حاله مرضيه عندها اعراض كثيره ترجع للدكتور. التطبيب الذاتي ما بيكون، يعني انك انت تكون دكتور نفسك واسرتك تكون دكتوره، ما بيبقى انا استخدمت الدواء ده وبيجي لي اخير انت كل شيله، لا، لان بعض الاحيان فيه بيكون عرض واحد مختلف عن الشخص ده، فبيكون الدواء ده ما مناسب لك. فدي من الاشياء اللي احنا كثير نستخدمها، المريض بيتعامل بها والبيئه المحيطه بها، لكن الشيء يعتبر من الاخطاء الشائعه اللي نتمنى عن طريق الان السوشيال ميديا، الاذاعه المسموعه، الاذاعه المرئيه، الناس يراعوا ان الدكتور هو اللي عنده الصفه المهنيه انه يشخص المرض، والتشخيص المرض ده ما بيكون ان الدكتور تجي بس يعرف مرضك، لا، في شيء اجراءات بيعملها من تحاليل، من فحوصات، من بعدها بيشخص لك المرض وبنطيك العلاج. يعني الترتيب ده لازم نراعه في الاشياء دي.
0: نعم، باعتبارك انت استاذه عائشه صيدلانيه وخبيرة في مجال ده، هل الإنسان مثلا مرضان وبيشيل علاجات من غير فحوصات طبية دي، هل في أمراض كده مسلم بيجيها من فوق ليه؟
1: بيزيد عليها بالفعل. يعني مثلا شخص عنده إسهال، والإسهال في لما تمشي الصيدلي في أكتر من نوع من دواء، في مضادات حيوية، في مضادات للإسهال، يعني ما مضادات حيوية، هو دواء مضاد للإسهال، يعني بوقف الإسهال. لو كان أنت عندك مشكلة في الجهاز الهضمي وشلت الدواء الغلط ده بيزيد لك الحالة. بعض الأحيان بيكون الإسهال ده لما أنت بتسوي ده بدلالة على مرض، أنت لما بتوقف المرض ده بقعد أراكن داخل الجسم. النقطة الثانية، النقطة الثالثة والمهمة جدا لازم الناس تراعيها، ده بعض الأحيان أنت لما تشيل دواء من دون وصفة طبية ويسكن لك المرض ده، المرض بتفاقم داخل جسمك، بالذات لمرض الكلى ومرض الكبد. يعني إحنا في جهة الآن منعالو من ظهور حالات كثيرة لفشل الكلوي، والأسباب الرئيسية من ضمنها الاستخدام العشوائي لفترة زمنية طويلة للدواء من دون وصفة طبية، أو إنك تشيل الدواء من دكتور شكوك. يعني مثلا نضرب لك مثلا، في دواء معين بنطول زي تقول لمرض البرص، الدواء ده تعرف يعني تركيبة الكيميائية ونحجوها طويلة، لكن هو مرض لمرض البرص، بنأخذ تحت إشراف طبي قوي، وفي نفس الوقت الوصفه انت الجرعه انت مره في الشهر. في شخص انا بنعرفه شخصيا اخذ جد ابو قاعد في الاقاليم برا، شاله من دكتور شكو دواء ده على اساس قال بخفف الام العظام، دخل في مشكله فشل كلوي. ان الدواء ده شاله كل يوم مده شهر، فحالته كانت كل يوم بتسوء، وما كان في نادم بيقدر بيستشيره. والدواء تعرف احنا عندي مشكله ان دكتور شكو دائما الدواء ما بيكون واضح، فما في نادم شافه ليا. فتخيل ان كان بيشيل دواء هنا برص، والدواء ده بناخذ جرعه الرسميه في الشهر مره حبه واحده. فتخيل الشخص شاله مده شهر كل يوم حبه. يعني دخل انجمينا، دخل في حاله لا يرثى لها، لكن ربنا قدر لطف انه ما حصل لي شيء، لكن دخل في مشكله. انا مجرد ما جابوا الباكيت شفت الحبه عرفتها. فهي ان دي شنو من سوء انك انت ما بتعرف المرض ده، لازم يكون تحت اشراف دكتور، والدواء تشيل تحت اشراف صيدلي. يعني دي الاشياء المفروض احنا كناس كوادر طبيه نخدم في مجال الصحه، نوع مواطنينا، المواطن التشادي للفكره دي.
0: ونين الان طبعا قاعدين في موسم الخريف والامراض كثيره، هل الانسان مثلا فلان ده بقى مرضان وشال دواء ولقى عافي، نفس المرض ده اذا هو ذاته حسده بيشيل الدواء، ولا احسن يمشي يعمل فحوصات؟
1: احنا هسه اليوم في تشادي، يعني في الفتره دي اكثر امراض معروفه عندنا البالي. يعني فتره الموسم الحالي من تقريبا من بدايه الخريف لنهايه الخريف، المرض المعروف هو البالي. والعلاجات موجوده، يعني مثلا تقدر تيجي تشيل مثلا في دواء هننفونسيدار او دواء وقائي لمرض الملاريا، تقدر تشيل احتياطا لك انت ولاطفالك، لكن ده ما انت شلت احتياطا، فلما بيجيك المرض بيجيك اخف، فده ما يعتبر عنده ضرر. لكن مثلا انت قاعد في البيت تمشي لاي دكتور شكو تقول لي انا صغيري عندي حراره، ينطيك دواء ووصفه طبيه كامله وتشيلها، ده غلط. يعني حتى الحراره كلها درجه الحراره داخل الجسم دي عندها مقياس، يعني مثلا عندها مقياس الشراب وحيدة، مقياس انه ينطي جرعة ابرة في الوريد مشان يخفض درجة الحرارة كلها درجة وحيدها. فاحنا بنختلط الحابل بالنابل. وانك تركب لي محاليل وريدية كلها لازم يكون تحت اشراف دكتور. مثلا مشيت لدكتور واستخدمت ولدي مريض صغير، مشيت لدكتور انطاني علاج ومشى معايا. المرة الجديدة الثانية مرضت على ولدي الاخر مرض، نمشي ناخذ لي نفس الدواء. لا غلط
0: كثير،
1: الا نعمل فحوصات. يعني اهم شيء ده تودي الطفل او المريض لدكتور، الدكتور ينطيك التحاليل المطلوبة من خلال التحاليل بنطوا الدواء. يعني الدواء اشكال الادوية ليش مختلفة؟ احنا ما نفكر ليش في دواء نفس الدواء تلقاه مثلا تلقاه المي، في دواء مكمل ليه تلقاها اقراص، في دواء مكمل ليه تلقى ابره في العضل او في الوريد. ليش؟ لان كل جرعه دواء وشكل دوائي عند حاله مرضيه بمستوى معين. يعني في مستوى معين تاخذ مثلا اقراص بس بيحل المشكله، في مستوى واحد الا تاخذ ابره مشان يحل المشكله. فالاختلاف في الجرعات دي وفي الشكل الدوائي بيرجع لتشخيص الدكتور من بعد التحاليل.
0: وكمان ثاني علينا عندنا مشكله في جانب اخر كله، مثلا زوركين انتو دواء وقال له مثلا دواء ده صباح واحد وبالمساء واحد، هو كمان مرات ده بيشيف الباريكين ثقيل ده بيشيل له اثنين
1: صح. ما ده كله بيرجع على النقطه شنو التشخيص، الاحساس اللي انت بتحسه. يعني مثلا الدكتور لما بيجي بشخص لك المرض بعد التحاليل وبعض الفحوصات ببين حده المرض. لكن احنا المرض مثلا لما تحسه بتقول هو ده بس الجراف، لا في درجه اعلى من ده. يعني دي بتقول درجه عليا، في درجه اعلى من ده. الدرجه الاعلى من دي بنطوها الجرعه اكثر، يعني او ضبط الجرعه بيرجع لي نتيجه التحاليل والفحوصات اللي اداها الدكتور. ولو انت الدواء شلته من دون وصفه طبيه ده فانت بتشيل بحيث انه بريحك. وبعض الاحيان ونسبه كبيره انك حتى لو شلته بالطريقه اللي انت هسه، يعني مثلا هو ضاعف الجرعه، العلاج ما بيجي. ليش؟ لان الدواء هو عباره عن شنو؟ الدواء عباره عن جرعه مضبوطه. يعني مثلا هسه المحاليل الدوائيه اللي تلقاها مثلا سيرو لما تشيل هذا هي لشخص واحد ولفتره زمنيه 3-5 ايام. طيب انت شلت زدت الجرعه، اول شيء سويت غلط في الكميه، الكميه مش حتكون مناسبه مع الجرعه الزايده. لان الدكتور انطاك عبوه واحده، الا لو انطاك عبوتين وزاد لك هو الجرعه. تو زي مثلا البنادول او البراستامول المعروف شائعيا ده، ممكن تاخده في اليوم حبتين ودي 3 مرات في اليوم. ما جرعه بتكون في المكان الامن كجرعه دوائيه، وفي نفس الوقت الاستعمال ده بخفض لك درجه الحراره. لكن الشيء ده ما نقول نقدر نستخدمه مده 10 يوم ما بيبقى. ليش ما بيبقى؟ لان خلاص ما دام الحراره مده 10 يوم مهما استخدمت البراستامول مده 3 يوم ما نقصت الا ترجع لدكتور. وطبيعي الحراره لما بتزيد عن حد حتدخل في مشكلات كثيره تجبرك انك تروح الدكتور. الا لو الشخص كان مكابر او مثلا ما بيستجيب او بيقول لك ما نقدر نمشي الدكتور. دي كلها من المشاكل اللي كثير بتحصل في بيوتنا مع المرضى. يعني
0: عايشة باعتبارك انت كصيدلانية، أهمية الطاقم الطبي للمريض،
1: أهمية الطاقم الطبي، أهم شيء الندور نوجهها لكل مستمع بيستمعني الآن من في ربوع وطننا الحبيب. الكادر الطبي هو أعماله مكملة لبعض. ما نقدر نشيل كادر ونلغي كادر آخر. الدكتور مسؤول عن الفحوصات وتوجيه الشخص لعمل تحاليل معينة، ومن بعد التحاليل ما تظهر يعطي وصفة طبية. الفن المعمل أو الدكتور في المعامل الطبية هو المسؤول عن إنه ينطيك النتيجة من بعض الفحوصات اللي بيعملها، سواء في الدم، سواء حاشا أعضاء المستمعين في الخلاء أو في البول أو في مثلا اللعاب. أيوة. وفني التصوير سواء كان بيعمل لك إيكو أو راديو أو إسكانير، من النتائج دي هم بيعملوا تقريرهم اللي بوجهوا للدكتور طلب التحاليل دي. من بعد ما يوجهوها للدكتور ده، الدكتور بنطوك النتيجة النهائية لأي مرض إن كان. على حسب تخصصه. بعض الأحيان في دكاترة على حسب التحاليل ده بقول لك لا ده ما تخصصي، ترجع لدكتور، تمشي لدكتور آخر. صح؟ ليش؟ لأن التحاليل اللي هو لقاه هذا لقى إن الشيء ده ما تخصصه، أو مرض ده هو مثلا ظاهريا باطني لكن لا بدور دكتور قلب، أو ظاهريا باطني لكن بدور دكتور عظام، أو يعني الحالات كثيرة. أو على حسب الراديو أو الإيكو مع التحاليل دي ما كلها بتكون في مكان واحد، لكن على حسب تشخيص المرض. بعد ما يرجعوك للدكتور الثاني أو دكتور ده شخص المرض، تمشي للصيدلة الوصفة الطبية بنطق ترجع للصيدلي. الصيدلي بنطيك الوصفة على حسب ما أعطاها الدكتور. يعني مثلا الدكتور أنطاك الدواء تستخدم كذا كذا، في أدوية لازم تنأخذ بعد الأكل، في أدوية لازم تنأخذ على الريق، في أدوية لازم تنأخذ في الليل، في أدوية لازم تنأخذ في نص النهار، على حسب نوع الدواء. الصيدلي هو بوجه الصيدلي دور الأساسي والفعال ده إنه ينطيك الدواء بجرعات الموزونة على حسب الدكتور. مثلا نادم عنده مشكلة جلدية بسيطة، تقول مثلا تساقط الشعر، التجميل، مثلا عدت عندك دواء جيت شلته مثلا من مصر باسم، تجي هني انت ما بتعرف انا يا ولدين دور الدواء ده الدكتور كتب لي في مصر. طيب انت كصيدلي دور شنو؟ انا كصيدلي لا، الدواء ده في مصر موجود بالاسم ده، لكن احنا عندنا ليه هنا بنفس الدواء لكن باسم اخر. تقدر نوضح للمريض مشان قلبه يرتاح يعرف انه هو نفس دواء ونفس الجرعه. فهو العمل الطبي ده ما تقدر تفصل بند وتقول البند ده نستغنى عنه ونستخدم البند ده، لا هم لازم يكونوا مكملين. اي شخص استخدم التبع الدائره الوظيفيه دي متاكد هيشخص مرضه بطريقه صحيحه، هيتشخص مرضه بطريقه صحيحه وياخذ الدواء بطريقه صحيحه.
0: كذلك علينا عندنا مشكله، يعني بعض الناس ما بيحترموا الزمن المفترض انه يستعمل فيه الدواء. مثلا كان قالوا صباح 2 وبالمساء 2 او صباح 2 بالمنتصف النهار 2 ولا كده، ايضا الناس ما بيحترموا. يعني هل عدم الاحترام ده يؤثر في صحه الانسان؟
1: باول عدم احترام الزمن والجرعه بيأثر اصلا المرض ما يبقى لي اخ. يعني مثلا لاحظ ان مثلا في شخص لو تسمح في حتى في قعداتنا العائليه بيقول لك فلان شيل دواء عندي شهر وما بقى لي اخير، الدكتور ده ما شخصني. لا هو الدكتور شخصك انت انت ما احترمت الدواء. مثلا الدكتور انطاك من كل علاج باكيت 2 2، انت مشيت الصيدلي يقول لي لا اعطيني باكيت واحد بس. في ناس في تفكيرهم ان ممكن واحد يقول لك لا لو بقى لي اخر حتى نشيل الاخر، وفي ناس يقول لك مثلا نشيل 2 غاليات ما نخليه. في دي من ضمن الافكار، لكن ده ما صحيح. انت الدكتور لو انطاك علبتين من كل دواء 3 4 4 5 نوع، انت تشيلهم كلهم. تحترم الفتره الزمنيه اللي انطاك لها للعلاج، وتحترم الوقت هنا الجرعات، وتحترم الجرعه. مش مثلا الصبح حبتين لا نشيل حبه هسه ما قال عديل بعدين نشيل حبتين، لا ما بيبقى. انت من الصبح انطاك حبتين، عشيه حبتين، في الليل حبتين، تستحترم الجرعه دي. نعم. لو احترمت الفتره الزمنيه والجرعات والوقت هناهن وعمليه انت الاخذ اللي انطاها لك الصيدلاني فتره اسبوع او 10 ايام ما بقى لك اخير، ده بيحق لك تقول الدكتور ما شخص مرضي. وبعض الاحيان مش الدكتور ما شخص مرضك، بعض الاحيان في يمكن انت حاجه واحده صفه مثلا عرض معين انت ما قلت ما ذكرت لي الدكتور. نعم. الدكتور في التحاليل ما طلب تحليله، فده كله يعتبر تاخير. لا رجعت للدكتور، الدكتور بيعرف كيف بيتعامل مع حالتك لما انت ترجع عليه بالبعض الاشياء دي. نعم. بعد ما تعمل الاجراءات دي.
2: نعم.
1: يعني قاعد يعني زي تقول رقدة ده بعد 5 يوم، انت بقيت اخير حسيت بتحسن، لا ما نكمل، لا لازم تكمل مشان يقضي نهائيا على الميكروب. مثلا انت عندك انفكسيون في اي جسم، يعني في ادويه مضاده للالتهابات انت استخدمتها يوم يومين بقى لك اخير، لا لازم تستمر مشان الالتهاب ينتهي بحيث ان الجسم يتعافى. الجسم عنده مناعته الذاتيه، حتى وجود الدواء يوم انت بتاخذه ده بنطي للجسم مناعه انه يقاوم شكل المرض ده. فاتمام الفتره الزمنيه للعلاج حتى لو بقى لك افضل، ده افضل علاج لنفسك مشان بنطي مناعه للجسم او بتعرف الجسم على الميكروب، وبيكون انت عندك مضاد حيوي في الجسم مشان بتغلب على الميكروب او على الالتهاب، وبنطيك الجسم بيقدر على التعافي. لكن الجسم بيكون تعبان والميكروب شغال، فما بيكون في علاج لو انت وقفت الدواء.
0: استاذه عائشه يونس، انينا قاعدين في نهايه البرنامج، النصيحه الاخيره تقدمها للمستمعين، وانينا قاعدين في موسم الخريف، موسم هنا امراض، كل انسان طبعا الان خلاص يحس بامراض وكي، واغلبيتهم ما يمشوا الدكاتره الا بس يشيلوا الدواء من عنده انفسهم.
1: نصيحه اول نصيحه لي، لو طفلك مرض او انت حسيت بالمرض ده امشي للدكتور. مهما كان الوضع صعب، اليوم عندنا مستشفى الام والطفل، مستشفى سنترال المرجعي، مستشفى تشاتشين الشنواء، المستشفيات دي كلها موجوده فوقها الطواقم الطبيه اللي تقدر تشخص لك المرض وتنطيك العلاج والفتره الزمنيه اللي تكون موضحه. لو مثلا الشيء ده كان ثقيل عليك، حاول انك تستدرك الاشياء دي باخذ الادويه الاحتياطيه لمرض الملاريا. في ادويه احتياط تشيلها، فبتكون حتى لو المرض المرئي بيجيك بحده او البالي بيجيك حده اقل. فشول الاشياء دي احتياطا، حتى لو جاك المرض بيجيك بحده اقل، فممكن تتصرف باشياء في البيت، يعني عن طريق البرستمول الموجود في البيت، او مثلا عن طريق زي نقول لك المحافظه على الطفل بالسنجي. يعني اليوم المحافظه على الاطفال بالسنجي، ان يومه في السنجي ده شيء مهم جدا. النقطه الثانيه التغذيه، يعني احنا في بلدنا لازم نهتم بالتغذيه الاطفال. تغذيه الاطفال ما معناها فروي وشنو، الانسان ربنا خلق الناس مقامات ومدرجات، وده الشيء كلنا بنعرفه. بلدنا الوضع الاقتصادي معروف للمواطن تشاد، احنا كلنا متحملين عليه. لكن ياكل للاكل الوجبات الرئيسيه في وقت بالمتوفر عندك، بحيث ان الطفل يكون شبعان وما يلعب في الشارع. يعني احنا في شيء اليوم انت لو مارق باي برجليك بوتيرك بموتوك راكب كار راكب تاكسي، الشارع الاطفال في الشارع في التراب في الطينه في الليل كل راغين في البعوضه. طيب ممكن الملاريا كيف نقدر نحمي نفسي منها؟ ما انا لازم نسوي الاجراءات، سواء كانت طبيه سواء كانت طبيه وقائيه او في البيت كلها وقائيه. بعدين حتى لو جاء المرض حتكون حده اقل. وحيكون النوبه حتكون شيء نقدر نتحكم فوقها. هذا نصيحتي لهم، واحترموا الطاقم الطبي بحيث من وظيفته من دكتور او فني معامل او دكتور معامل لصيدلاني لممرض لانفيرمير، فاحترموهم على حسب الترتيب الوظيفي والوجهه كليا
0: ان شاء الله. استمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها موضوع استعمال الأدوية العلاجية من غير الاستشارة الطبية، وكانت ضيفتنا فيها الأستاذة عائشة يونس الحميني، مسؤولة إدارة مخازن صيدلية أنجميرا. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أولي جوناس، وفي الإخراج عبد الله يطوش، ومني في التقديم عبد الله البخاري. لكم منا أطيب الهنا، وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، وشكرا وسلام.

0: مساء الخير بلدنا جهة الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا الجميلة الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين هنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية وتشاد القاعدين في الخارج. نقول معكم في مدة 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية الدعايات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا اليوم يوم السبت 26/9/2026. بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والأغاني الجميلة شوبي جابرييل نوم دبو التلولي. في طاولة المراقبة بسجل كل كبير وصغير داخل ومارك ديليجي حسن ألفة. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رامات أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في استوديو 3 أنا كارتي جابانغاتو كومينا الدوزيوم أراندوسمان في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع سيد الكوك سيد بدقي هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز اللي بيحبوا راديو تشاد في أي مكان. نقول لكم مساء الخير من الإذاعة الوطنية التشادية.
1: على اجملهم والمعلم خالية كاك معلم الضلاي يا دول الرجال السلطان التجان لهم يا ترجال لهم يا ترجال علي والمم سيدول الرجال على البلا ما بنقري يا دول الرجال يا دول الرجال.

0: بدلنا كذر بزرع كل اندي انا فاكر لك ما دنتي فيني انا فاكر لك ما لجفتيني الزغراطه ام هديسا كتكتي كاتي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرع لدنا كذر بي لا سلطان التجاني ولد اللوان العباس الما بخجلك طبنا القلب قد ضبط انقذ جاموس الكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريتك ما تمد الفرس المتني
1: امين
0: الغمات رجالا سلطان التجان يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا ترجالا اباكر والالي دول رجالا كم بلا مدن والمعلم طمعان التجان دول رجالا كم من يا البنات يا شيخ اللي قريقا والشيخ مردو للرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة اليوم يا ترجالة القريمة سنة دول رجالة حسنا ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلا مد الله والبراهيم اليوم يا ترجالة كم من يا البنات هذا البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان اليوم يا ترجالا شيخي جبرين الاج انا جبن نمر دول رجالا
1: انا النوار
0: اليوم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج العباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان اليوم يا ترجالا يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من الجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالك كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والمعلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل دا الرجال البياض المال جيد ولا كمان دا ولد الجد دول قليل جا درب درب اللي نزل دا أبكر والألي يا درب درب اللي نزل دا شنو الشيخ دنا كاكسي درب درب اللي نزل دا على جباكر بش والدنا ضربات رهب اللي نزل
1: راه
0: الرجال البياض المال انا اجمليمي والمعلم خالي كاك معلم الضلاي ضربات رهب اللي نزل راه شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات رهب اللي نزل راه القريم يا سنه ولدتهم ضربات رهب اللي نزل راه البلا مدنا لا والجنة دل خليل النا ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيعطل

0: Tijani, wa Sheikh Drissa kakitom.
1: Ajab, ya
0: al-Karal bisal mughalaw. Dharabat rabbi lini zalara. الرجال يا ظلماء سلطان درما والموسى ضربت رابلين الزلراء الرجال يا ظلماء جوت ما لا بنسى على موسى والكالي كاك بسكين يا ضربت رابلين الزلراء على جملين والمعلم خالية ضربت رابلين يا الزلراء شيخي ألوي ألوي أبن قرية والمهمت كاك دريس دوك بهران يا ضربات رابلين الزلراء البلام عبد الله البلام هو البراهيم ضربات رابلين الزلراء الرجال البياط الماجوت ملا بنسى علي الخدر دون خليل همجا
1: يا الخدر من بمنا
0: ضربات رابلين الزلراء الرجال ما ظلم علي والمهم بلام الدقن دون خليل همجا يا ضربت رابلين شين والشيخ دنا ضربت رابلين الزلراء الرجال يا ظلم الظل خليل مجالا لرماد والصالي كاك اللوان ضربت رابلين الزلراء سلطان التجاني ولد اللوان الأباد كاك ممت والجبر جبر ولد يونس يونس ولد بران يا ضربة تراب اللي نزل را الرجال يا ظلمان ضربة تراب اللي آمد ليا ضربة تراب اللي نزل را الرجال البياط المال التجاني والشيخ دريسة كاكتون

0: ما جوت ما لبنسا قلب الماء قلب البر ما قلب الماء ينوسا قلب نجر دائما المكهور دوا قلب تخرى هادي وراه بلقى جبرت قبل من عصر الكردسة الولد الولدة في زمان ندعى فأعطوا به ولا شك دلقى مشاكل ودلقنا لزا الإمير مدايمة دايمة السماء أبو فرس هدية شاف الأم هايمة هاو تشاشي بيري جلاتا قمريطا مبايري أنا الخطاب جاني جاري قال للفرس كلها تجيب فلوي نجبتها من البرق وبجنا نايمة دروم ما صافة طالتن اللي بيدي هاو دودا يا قرقرات كرب دروك شدر الشاخر شيا ما بياكل القوم بياشي رقاد الرجال بليل تملوي علم برهيم جوز الكوكي الناقة بالجمل ما ينتبه لي انا ببكي ليال اهلي النال القبشي الرب صلى ربنا المولد يا لنبابك ادي ما لاقو از الشراب سلطان التجاري اليمني نبكى من ما نبلاك قال ادي ما لاقو على نيوس والكالي والكالي كاكي بسكين على مدي ما لاقو از الشراب بلا مالي والمن اليوم اني نبيت كامل ما نبلاك شيخ علي قرقا والشيخ عمر ادي ما روقا الاجم ريم والمعلم خالي ادي ما روقا از الشراق اني نبيت لهم كامل ما نبلاك اليوم ربنا خلاك من ربنا خلقك من ربنا خلقك اب فادنا ولد ادم يا من ربنا خلقك البلا مدنا البلا والجندو من ربنا خلقك فرتدان التجاني والشيخ دريس كاكتوم من ربنا خلقك
1: انا ليام بيجات المصابي وسلم على بقال بمصابا والله والمحمد جاخي هاني قرو قهرا جاري الأيام من بنياجاتهم شباي وسلمان بكالبهم الصباي والله

0: الله والمحبة جاك يا لقلوب أفراد
1: من جقام عجب من جبس النهار بك المبصر الله.

0: بالسلا قتنقى عرب الخطر هم ديا الصفرا وانقرب شدر الخيان تعالوا لهنا لنقبا
1: نضيف
0: انا بنادي الشرف بالسلا قتنقى عرب الخطر هم ديا الصفرا وانقرب شدر الخيان تعالوا لهنا لنقبا
2: امريم صح
0: وانظروا بشدر القيان تعالوا لهنا لنقبا الشاي للوى على لبسي في المره لبنجا يا رمضان الله جانا وداني للدواء ربي انزل شفا بدور لي فرانك سيفا ديكو قال الله رفع تسلو جكة الرؤية مباشرة أطيق ما شدر في ليانا ما بشي فلزا وداكو بطهم للبقرة أشاينا لو هالا لبلقوها مر ولا بنجاي يا رمضان الله جوداني للدمى ربي
1: سمعنا سمعت راديو شات نوقف إبراهيم عشان نبدأ لكم بالبلاغات اليوم ماشي الإدارة العامة أنا وزارة الإدارة العامة أنا وزارة السكن والتمدن تطلب من الأخ زكريا مرة ده عنده مكان في كارتيه قوي سكسيون 2 يلو 81 لو 1 ودي خلي أجل بمشي بأوراقة رسمية في الإدارة عند القدسر لشيء مهم بخص بكانة عشان البكان ده فوقه مشاكل كما مشى البلاغ ده ككونفوكاسيون كلينيك البسمة بنظم حملة بخص المرطن الأيون وده بلاغروس من ناحية تانية الكشف عن الناس المرضانين عندهم المشكلة عن الكتراك ببدأ من يوم السبت اليوم يعني وبواصل لحد يوم 15 أكتوبر الجاي في بكانوم القايد في شهر 30 مقابل ليسي دي لا ليبرتي العدد على الناس اللي بكشفوهم ده مرة محدود كلينيك البسمة بطلب من الناس اللي عندهم مشكلة في العيون خلي بنتيزوا الفرصة وبمشوا بكشفوهم وبعدين بسوا لهم العملية بلاغروس وكانت تدوروا معلومات بزيادة تنادون في نمران التليفون 60 و60 02 21 93 تيجو 99 02 21 93 تيجو 99 02 21 93 نتمنى العافية لكل الناس المرطانين محمد عبد الله سركي ده قاعد في ملفي ده في ولاية تجيرة بشكر من داخل قلبه كل الأهل الأخوان وناس الإرفة الساعدوا ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت النيسق حوى هارون عبد الله سركي المعروفة بحوى تشات الشكر بوجه خاص للحاج أحمد تأمان ده شبده كانتوانا سركي أبوي ريك ده ممثل عن الشيف دي كانتون في سوركي ده في ملفي ولألي أبكر سيد شوفير عن أباما في مونغو ألقوني محمد إبراهيم الحاج حسن حلوف الإمام عبد الرحمن سيد بلاما أخونا جبرين كلهم في قرقر أسلة بلغوا لكل المسلمين والمسلمات المداحين أحباب الرسول العلماء والقونة والأهل البيدين والقريبين والهلال المجاورات بكونهم من بنظموا احتفال هنا مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وده ببقى يوم الخميس الجاي في قرقر أسلة اللي تبلاه مع أخونا جبرين. المناسبة تبدأ من الساعة 8 إلى الفجر وتكمل الساعة 6 إلى المغرب والدعوة عامة. نكرر القوني محمد إبراهيم، الحاجة حسن حلوف، الإمام عبد الرحمن سعيد، وأبلاه مع أخونا جبرين كلهم في قرقر أسلة. وبلغوا لي كل المسلمين والمسلمات، العلماء، المداحين، أحباب الرسول، أئمة المساجد والقونة، الأهل البعيدين والقريبين الهلال المجاورات بكونهم من منظم احتفالها مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وده بيبقى يوم الخميس الجاي في هلة قرقر أسلة، هلة بلاما أخونا جبرين. المناسبة تبدأ من الساعة 8 إلى الفجر لحد الساعة 6 هنأشية والدعوة عامة. فلاخ أنا وفا جوكو عبد الله، أحمد عبد الله، شيخ دقشين إيسا، إيسا أحمد، الحاج علي أسمان، أبكر كبير، مالهم إلي آدم، فكي هارون محمد، فكي بخيت جبرين، هارون يعقوبة، يعقوبة قنبو، جبرين الدليل، بلاما مؤمن، بلاما إدريس، بلاما الضيف، بلاما قجري، شيخ حامد، شيخ الضي، بلاما محمد جن، حسن ساكن، الحاج إيدل، شيخ جامع، شيخ عبد الغني، بلاما عطية، بلاما عبد الكريم إدريس، شيخ دشوش، القوني بكر يايا، الحاج جدة ولا وندب صالي، بلاما بكر إبراهيم، بلاما جدة أمدي، بلاما يوسف البشير، الحاج أنجني، بلاما جيمي، بلاما هسيني هسينوة، بلاما هسينوة، بلاما جدة بكر فلاتي، بلاما آدم الضيف، الحاج حسن مسو، شيخ برلي، بلاما أبا إيا، بلاما آدم، أنا هلت تغب المير إيسا علي، محمد هارون، بلا محمد خواجي، شيخ بركة، أنا هلت محمد هجرة، شيخ قوني جبرين، بلا ما أبي كيري، شيخ محمد بشير، جدة ولا أبا، بلا ما جدة بركة، بلا ما هارون، بلا ما قنبو شايبو، بلا ما حسن جدة، بلا ما بكر التمير، بلا ما قجة بيسو، بلا ما موسى آدم خالة، بلا ما هارون عبد الكريم، بلا ما إبراهيم ملم موسى، الحاج بابا، جدة بشي، فكي آدم علي، رمات هارونة، بلاما آدم قوجي، عبد الله جبرين، الجدة مؤمن، محمد والكاكا، عبد الرحمن وكيل، فكي عمر إبراهيم، جيمي حسن، الشيخ عبد الرحمن محمد في أمتكن، علي أنجني، رمات أبكر في باردي، الحاج محمد أبكسيري، اللوان كشلة بخاري، بلاما حسيني عمر، شيخ الجدة غالب، البريفي عمر في البريفي عمر أمباركودو، شيخ أبكر في القطر، لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا ولتم عبد الله جوكو، مات اليوم السبت، وسرى كمان تبقى أمباكر الأهد في مشارينغو بنسيت، الأهل الله يصبرهم، والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة. نكرر البلاغ، جوكو عبد الله، أحمد عبد الله، شيخ دقشين إيسا، إيسا أحمد، الحاج علي أسمان، أبكر كبيرهم، معلم إيلي آدم، فكي هارون محمد، فكي بخيت جبرين، هارون يعقوبة، يعقوبة قنبو، جبرين الدليل، بلاما مؤمن، بلاما إدريس، بلاما الضيف، بلاما قجري، شيخ حامد، شيخ الضي، بلا محمد جن، حسن ساكن، الحاج إيدل، شيخ جامي، شيخ عبد الغني، بلاما طيه، بلاما عبد الكريم إدريس، شيخ دشوش، القوني أبكر يحيى، الحاج جدة ولد بصالح، بلاما بكر إبراهيم، بلاما جدة أمدي، بلاما يوسف البشير، الحاج أنجني، بلاما جيمي، بلاما هسينوة، بلاما جدة أبكر فلاتي، بلاما آدم الضيف، الحاج حسن مسو، شيخ برلي، بلاما أبا إيا، بلاما آدم، أنا هلت تغبة، المر إيسا علي، محمد حارون، بلاما محمد أخواجي، شيخ بركة، أنا هلت محمد هجرة، شيخ قوني جبرين، بلاما بكيري، شيخ محمد بشير، جدة ولد أبا، بلاما جدة بركة، بلاما هارون، بلاما قنبو شايبو، بلاما أسنة جدة، بلاما بكر التمير، بلاما قوجة بيسو، بلاما موسى آدم خالة، بلاما هارون عبد الكريم، بلاما إبراهيم مالم موسى، الحاج بابا، جدة بشي، فكي آدم علي، رمات هارونة، بلاما آدم قوجي، عبد الله جبرين، الجدة مؤمن، محمد والكاكا، عبد الرحمن وكيل، فكي عمر إبراهيم، جيمي حسنة شيخ عبد الرحمن محمد في أمتكوين علي أنجيني رمات بركة في بردي الحاج محمد أبكسيري اللوان كشل بخاري بلام حسيني عمر شيخ أجيت غالب بريفي عمر مباركدو شيخ أبكر في القطر لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفل وحلال المجاورات بوفاتنا ولتم عبد الله جوكو مات اليوم السبت وسرغة بات مرض طويل وسرغة تبقى أنباكر الأهد في مشارينجو بنسيت الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحم ويدخل الجنة. الساعة 7:10 نمشي لمكان الدكتور.

الإدارة أنا رجعت أخبر كل الناس القاعدين بعيدين مرة واحد من العاصمة انجمينا، وعشان بساعدهم بيجيبوا البلاغات، سووا لهم رقمين تقدروا تنادوا الإدارة وبكتب لكم البلاغات وترسلوا لهم القروش كمان في نفس الرقمين. الرقمين هم إرتل 60 و9 54 23 37، تيجو 92 44 04 60 و9، تحولوا فوق القروش عشان البلاغات. نواصل من مكنة الفن.

0: أبهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة. اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان البوبوء الكتب يندهر بالكمية أو بالفرادة. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: مسؤول السماء الرجال في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة موسورو مانغالمي نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية أنا اليوم عشية يوم السبت بقدم لنا زميل جمال عبد الناصر الشعيب بكي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني سين رماتا. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو تشاد كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشط الأخبار لماشي ونبدأ كالعادة بالعمل. حامشا الملمة انت رجال الأعمال بين رجال الأعمال نتشاب فرنسا كان مضوا في كثير من الاتفاقيات تخص التنمية في البلدين. وزير التربية الوطنية والثنائية اللغوية تطوير المواطن الدكتور محمد أحمد الحبو كان رأس في صالة كلية العلوم والصحة البشرية كمالة الخدمات الورشة بخصوص تقديم هذا الرابور أو التقرير هذا الذي انت التفكير بخصوص الحالة انت القرائي في الشات. وفي نشرة تلقوا أخبار آخر مفصلة وأخبار من الجوائز. في خلال أعمالنا الدورة 81 للجمعية العامة هنت الأمم المتحدة التي تستمر في مدينة نيويورك عاصمة هنت الولايات المتحدة الأمريكية. وخلال الملمة دي كمان وزير الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد كان مثلا لرئيس الجمهورية كبير الدولة قدم خطاب أمس للحاضرين في الجمعية ده. وفي خلال خطابه كمان كلم بموقف نجات تجاه الصراعات الإقليمية والدولية وكذلك كلم بموقف نجات تجاه المؤسسات الدولية عندها المصداقية والما عندها المصداقية كله كلم فوق في خلال خطبته بنت الملمة. في هامش الملمة انت رجال الأعمال حنا فرنسا وتشاد كان نظموا رجال الأعمال الفرنسيين والتشاديين واحد مؤتمر وفي المؤتمر ده كمان حجوا بكثير من المستقبل عن الاستثمار وفي نهاية كمان مضوا في كثير من الاتفاقيات كمان تخص الاقتصاد في تشاد وفرنسا. تجاني سينا رمات والتفاصيل.
0: الفوروم التشادي الفرنسي البدأ في باريس العاصمة هنا دولة فرنسا. الحكومة نتشاد مضت في عدد من الاتفاقيات ومذكرات عند التفاهم مع رجال الأعمال الفرنساويين وده بفتح مجال قدام شراكات جديدة في عدد من المجالات المهمة مثل البنى التحتية اللوجستية الصحة التعليم البحث العلمي والتكوين المهني الزراعة والثروة الحيوانية. وكلها المجال البنى التحتية واللوجستية بقت اتفاقية مع شركة AGL وده بخصوص مشروع أنا ميناء الجاف في حلة تكرة. الهدف من الاتفاقية عشان بقوة القدرات في مجال النقل والخدمات اللوجستية وفي مجال الصحة الحيوانية أعلنوا شراكة بين الشركة الفرنسية سيبا سانتي أنيمال ومجموعة كيبرفيت. الهدف بطوروا المجال الصحة الحيوانية في تشاد وبوفروا المنتجات والمعدات البيطرية وكمان بسووا مشروع أنا أباتوار جديد عشان بطوروا الصناعات في مجال الثروة الحيوانية. وكلها المجال التعليم العالي والبحث العلمي أعلنوا لمذكرة أن تفاهم أن بين موبيس والوزارة أنت التعليم بكونوا مركز أن البحث العلمي. كلها مجال الصحة بقت اتفاقية أن معاونة مع مجموعة البيس بكونوا مراكز صحية مخصصة للتكوين ومدارس لتدريب للدكاترة وكمان في معاونة مع إمكا فورماسيون. المشروع عشان بسووا مدرسة لريادة الأعمال وبخطوا منظومة للتكوين في مجال المهن والحرف اليدوية. كل الاتفاقيات دي قدموها قدام المشاركين في الفوروم التشادي الفرنسي وده أكيد بقوي الشراكة الاقتصادية بين بلدنا تشاد ودولة فرنسا.
1: ريبورتاج الزميل التجاري سين رمت. هني في العاصمة الجميلة الوزير الدولة وزير التربية الوطنية والثنائية اللغوية وتطوير المواطن الدكتور محمد أحمد الحبو كان رأس في صالة كلية العلوم والصحة البشرية الكمالي هنا الخدمات هنا الواشنطن التدريب ده بخصوص تقديم هنا خدمة الرابور اللجنة اللي كان سوى التفكير فيما يخص الحالة هنت النظام هنا القراية في تشاد في وقت هنا اللامركزية وقدموا كثير من التوصيات والقرارات كمان. المناسبة كان بقت بحضورنا كثير من أعضاء الحكومة في جنبهم الباحثين والأساتذة ومناديب القراية في الأقاليم وكذلك معزومين آخرين كتار. نتابع لكم دائما بنشط الأخبار لكن بعد فاصل. الصليب الأحمر نجاد القرار الشنجات كان سرق نظم مناسبة هنا كمالي هنا دور هنا التدريب. المناسبة هنا الكمالي دي كان رأسها الرئيس الوطني هنا الصليب الأحمر نجاد خالة أحمد سنوسي ده في المركز سيفوت. التدريب ده كان نظمه بالاستفاق والتعاون مع القراروش أنا الصليب الأحمر أنا الدول الصديقة والمتعاونة مع الصليب الأحمر أنا تشاد وهذا خلاص وصفهم للناس اللي كان هيدرو في الدولة دي كيف يعرفوا المعلومات الجديدة وتقنية المعلومات الجديدة بواسطة أنا الشبكات وكيف يلموا المعلومات وكيف يقدروا يسووا لها إنتاج الورشة كمان بجد دي فايدة. هذا كل الدليجي أي المناديب من القراروش اللي كان جو من مختلف الأقاليم هنا بلدنا تشاد. الهيئة الوطنية لتطوير الخدمة الأونابي كان نظمت وعدة قهوة صحفية قاعدة هنا قهوة صحفية وده عشان للتجهيز للبداية انت الملمة الوطنية بخصوص الخدمة انت الشباب ووجهنهم نحو المستقبل والخدمة في المستقبل. المناسبة كان هيدا رأسها المدير العام عن الهيئة نصر الدين بكر كيسو وده في فندق راديسون بلو هنا في العاصمة الجميلة وحجه في ما يخص الجهود اللي تسويها الحكومة هن جاد بواسطة هن الأونابي في إطار شخلين الشباب ووجهينهم في الدرب الأدلة في مدينة موسورو أسيما نقليما نبار الغزال بقت مناسبة هن خلين هن الناس القاعدين في السجن الناس اللي كان لقوا أفو رئاسي من رئيس الجمهورية. المناسبة كان بقت بحضور المندوب العام هنا الحكومة في جمع إقليم هنا بحر الغزال آدم مصطفى إبراهيمي في جنب السلطات الإدارية والعسكرية والمسائل القضائية وكذلك المسائل السجن الميزون داري هنا مصورو. المناسبة كان لغت للمسائل عشان يطلبوا من الناس اللي كان خلاص خلوهم ده عشان يشيلوا درب آخر جديد ينفعهم في مستقبلهم. محمد كوشو صالح هو كان جاب لنا الخبر ده من مدينة مصر أسمى هنا بحر الغزال. كملت في المركز السورية في كارتي غاسي في العاصمة الجميلة النشاطات هنا الورشة اللي كان خصصوها عشان يترجموا فيلم هنا المسيح لأربع لغات محلية أو أربع لهجات محلية في تشاد الكيرا والموسي والنانغدا والتوبانغ. والمناسبة كان بقت بحضور عن المنسق الوطني عن الفيلم عن المسيح وكثير من المترجمين والمستشارين وكثير من الناس التابعين للدين الأنجبا في تشاد. خلينا نسمع التوجيهات من مستشار عن الترجمة هنت الفيلم ده جيمتا جولار.
2: المترجمين تعلموا كيف يقدروا يترجموا الفيلم إلى لغتهم المحلية الخاصة وبعد كل المراحل ده أخواننا كيرا وموسي ونندا وتوبانغا كله يقدروا يلقوا فيلم أنا عيسى المسيح بلغتهم المحلية.
1: جمعتنا ديولار مستشار أنا ترجمة انت الفيلم أنا المسيح لأربع لهجات في تشاد سميتو في ميكروفون أنا راديو تشاد. الرئيس جمعية كما الثقافية سوت لورانسيو هي كمان سوت نقطة صحفية وفي خلالها كمان بدأت تكلمت بنشاطات المهرجان أنا مايو كيبي والتنجيلي ام كاتي المهرجان الثقافي اللي بنظمه المساكنين في العاصمة الجميلة في يوم 8 نوفمبر 2026 ده في 6 أرندزمان بدا كلمت وطلبت كمان المساعدة فيما يخص ترجمين أو نظمين عن المهرجان ده. خلينا نسمع في ميكروفون على راديو تشات.
3: Festival MKT da abrégé ana Mayokebi et Tanjile. Ichan festival MKT da pou mula mal kabir ali awlina nas fi cohésion sociale promotion ana la paix. Mula mada yukun fin jamena du 5 au 8 novembre fi centre Hine Don Bosco fi mula madame MKT da ya le Mundang Tupuri Marba Moussey Mesme Karo Lele, Nanchere, Kabalay, Massa, Kera, Mouroum, Goulay, Kim, Gabri, Moulfoude. Donc, tout le monde a dit qu'il y a des gens qui ont des traditions, des gens qui ont des gens qui ont des gens. Il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Michel Chef traditionnel a organisé un compte sur Titime Titime. Ana darna dol al awal dol da asa kena nu doru partenaire dol aina dum al I inda confiance le festival agina da kali isaidina
1: Gabriel Chopoya sa takriban 27 daqiqa dakhil studio nafs sa fi kull al qalima na balatna chat tadina shit al akhbar li mashi wal nas al fatatum kaman yadhakkirum bil anawin. كثير من الاتفاقيات بيغت بين الانتربرينير رجال الأعمال التشاليين والفرنسيين ده في هامش الملمة هنتم البيغت في فرنسا وده عشان يضموا الاقتصاد في البلدين. الوزير التربية الوطنية والثنائية اللغوية وتطوير المواطن الدكتور محمد أحمد الحبوك كان رأس الكمالي كان الخدمات اللجنة للتفكير بخصوص الحالة انت القراي في تشاد في وقت لا مركزية. وفي نشرة لقوتو أخبار مفصلة أخرى وأخبار من القواقر برا. شكرا لكم انت القرين تتابعونا حاليا من بار الغزال من مايوكيبي ومن تنجلي ومن أي مكان بواسطة راديو تشاد. دي نشرة الأخبار اللي كان جهزوا وسط التحرير تجاني سين رمات ترجمتها وقدمتها لكم أنا جمال عبد الناصر الشبابكي أرغدو أو غيره.

بعد ما سمينا الأغاني الحلوة والجميلة وآخر أغنية للفنان الكبير الحاج أحمد بيكوس نمشي لدولة كونغو ديمقراطيك آوي كاندا بونغومان GTAKI لام جام ديريكتور حسن جدل وكل جمايتا انسبكتريس بنتو كشلا كاسر أبازين كاسترو كل الأعضاء هنا جروب غادي تشات أنا مال أوزاس وانا ما فوق في الراس دكتور حسين اسبرو وكل جماعته والناس الكبار اللي بيحبوا راديو تشات والاغاني الحلوه الجميله موسى عبد الله من دندل الدليجي حامد محمد منا كلمه كابتن

الوقت تم ساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا نلايم وكتكنا نخلو بكنا لزميلتنا تجيب عدنا نداش تقول لكم اسي جامينا غاديو تيفيزيون ناسيونال تشادينا خدمانا بفرحة وسرور في مكنة الفن الانجينير بلان أنا أبو التلوالي شوبي جابرييل في طاولة المراقبة ديليجي حسن ألفة قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمع الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان الله ما شاء الأمانة وما مشينا لا ماجي للم معكم أمباكر من الساعة 8 لحد الساعة 10 هنا فجر أرجو بعافية.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة إنجمينة. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. تتواصل أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة 81 بمدينة نيويورك بمقرها بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد مثل رئيس الجمهورية في أعمال هذه الجمعية وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد، مستمع إلى خطابه بترجمة عبد الله هارون آدم.
2: Son soutien total à la position africaine commune.
3: يجدد تشاد دعمه الكامل للموقف الإفريقي المشترك كما جرى التعبير عنه في توافق رؤساء الدول الإفريقية وإعلان سرت، وعيد تأكيده في النموذج الإفريقي لإصلاح مجلس الأمن الذي قدمته سيراليون في أبريل الماضي أمام اللجنة 10 التابعة للاتحاد الإفريقي. ويرى تشاد أن الصعوبات التي تواجه العمل متعددة الأطراف تعود جزئيا إلى ما وصفه بسلوك الأقوياء القائم على السخرية السياسية، وتظل بلادي متمسكة بتعددية الأطراف القائمة على ميثاق الأمم المتحدة والمساواة في السيادة بين الدول واحترام استقلالها والتعاون والتضامن الدولي. وفي هذا الإطار أبلغت حكومة جمهورية تشاد في اليوم 27 يوليو 2026 الأمين العام للأمم المتحدة بصفته الجهة المودعة للمؤاهدة بقرارها السيادي والنهائي بالانسحاب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ويأتي هذا القرار بعد دراسة معمقة لأداء المحكمة وطريقة عملها منذ دخولها هيئة التنفيذ عام 2002، وتشير المعطيات التي قدمتها المحكمة والدروس المستخلصة منها إلى وجود انطباع لدى العديد من الدول وشعوبها بأن النشاط القضائي للمحكمة يتركز بصورة مستمرة على البلدان النامية ولا سيما القارة الإفريقية التي أصبحت بحسب هذا الموقف هدفا للتوزيف السياسي. وأود أن أكون واضحا تماما هنا، فهذا الخيار لا يعني التخلي عن مسؤوليتنا ولا الاحتماء بعيدا عن العدالة، ولا يمثل تساهلا مع الإفلات من العقاب، وسنواصل تعزيز منظومتنا القضائية الوطنية ودعم الآليات الإفريقية ذات المصداقية والمستقلة والفعالة والقادرة على حماية الضحايا وملاحقة مرتكبي أخطر الجرائم.
1: ترأس وزير الدولة وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة والثنائية اللغوية الدكتور محمد أحمد الحبوه، ترأس بكلية علوم الصحة البشرية اختتام أعمال الورشة حول تقرير لجنة التفكير لإحياء النظام التعليمي التشادي في سياق اللامركزية. اسمعني يحيى الحاج.
4: انبثقت عن أعمال الورشة الخاصة بعرض نتائج لجنة التفكير لتحسين النظام التعليمي التشادي توصيات ومخرجات مهمة تطالب الجهات المعنية بترقية وتعزيز النظام التعليمي لا سيما الأكاديميات بضرورة تفعيل دورها من أجل تنفيذ سياسة الحكومة في مجال التربية والتعليم، وعلى الوزارة وشركائها تنظيم ورش تدريبية وكذا تقييم العملية التعليمية في شتى ولايات البلاد، مع الأخذ في الاعتبار التطبيق الفعلي للثنائية اللغوية في الصف الأول الابتدائي في العام الدراسي الجديد، وإدخال الرقمية في الإدارة المدرسية لمواكبة تطلعات العصر الحالي للمساهمة في تعزيز هذا القطاع الحيوي. وزير الدولة وزير التربية الوطنية والثنائية اللغوية وترقية المواطنة الدكتور محمد أحمد الهبو أكد الأخذ بعين الاعتبار التوصيات والعمل بها من أجل تحسين النظام التعليمي، مؤكدا في الوقت نفسه بأن الوزارة ستعمل ما بوسعها لتنفيذ المشروع الرابع من المشاريع 12 لرئيس الجمهورية لنهضة المدرسة التشادية. هذا ونشير إلى أن تقرير لجنة التفكير شملت جميع التحديات والصعوبات التي تعيق سير العملية التعليمية بالبلاد.
1: اختتم رئيس الصليب الأحمر التشادي خالة أحمد سانوسي أعمال الورشة التدريبية التي نظمها الصليب بالتعاون مع المنسقية الدولية حول تقنية المعلومات الحديثة عبر الشبكات لجمع المعلومات. عبد الكريم عبد الله هنا.
5: خلال 3 أيام من أعمال الورشة التدريبية التي نظمها الصليب الأحمر التشادي بالتعاون مع الملصقية الصليب الأحمر الدولي، ناقش المشاركون في الورشة مواضيع مهمة تنصب في كيفية جمع المعلومات ومعالجتها بطريقة تقنية حديثة عبر الشبكة. الكلمة الختامية لأعمال الورشة ألقاها الرئيس الوطني للصليب الأحمر التشادي خالد أحمد السنوسي، أوضح بأن الورشة تسهم في تقوية قدرات العاملين في مجال الصليب الأحمر خاصة المناديب الولائية، مضيفا بأن الورشة سمحت للمناديب الصليب الأحمر في كيفية جمع المعلومات وتبادل الآراء عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن الحالات الطارئة، الكوارث الطبيعية والنزاعات، طالبا من المشاركين في الورشة الاستفادة من المعلومات والنتائج التي تلقوها خلال الورشة بغية تطبيقها على وجه المطلوب. وتجدر الإشارة إلى أن الورشة استمرت 3 أيام بدعم من الفيدرالية الدولية للصليب الأحمر بمشاركة مناديب التابعة للصليب الأحمر من مختلف الولايات.
1: نظمت الهيئة الوطنية لترقية العمل مقهى صحفيا، وذلك تمهيدا لانطلاقة المنتدى الوطني لتشغيل الشباب وتوجيههم نحو المهن المستقبلية. مصطفى بشارة محمد.
6: يهدف المنتدى إلى حشد مختلف الفاعلين في المنظومة التشغيل من أجل إيجاد الحلول العملية والمستدامة لواقع سوق العمل في تشاد. وخلال عرض قدمه المدير اللجنة الفنية للدورة الثانية لهذا المنتدى اللاسيم فين بيني، تحدث عن مجمل الأنشطة المقررة في الفترة من 10 إلى 12 من نوفمبر المقبل، ويضم البرنامج تنظيم طاولة مستديرة حول تعزيز التشغيل الشباب وتوجيههم نحو المهن المستقبلية، إلى جانب تنظيم ورش عمل مختلفة، كما تتناول الورش مواضيع من بينها الشراكة بين القطاعين العام والخاص وريادة الأعمال والآليات الدعم المرافقة والقطاعات التنموية، لا سيما الطاقة المتجددة. وبحسب المدير العام للهيئة الوطنية لترقية العمل نصر الدين أبكر كيسو، قال إن هذا المنتدى ينظم هنا في العاصمة إنجمينة، ويصحبه تنظيم اجتماع لمديري الخدمات العمومية للتشغيل في أفريقيا وغيرها من المناطق. من المنتظر أن يشارك عدد من الشركاء الفنيين والماليين في هذا الموعد الهام. وفي الختام المنتدى سيتم العمل على إعداد خريطة الطريق للتشغيل، إلى جانب تعزيز الاتفاقيات التي أصدرتها منظمة العمل الدولية. ويأتي المنتدى الوطني حول التشغيل تجسيدا لرؤية رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو الرامي إلى دعم وتشجيع تشغيل الشباب التشادي.
1: اختتمت بالمركز اللورسي بحارة غاسي فعاليات الورشة المخصصة لترجمة نصوص فيلم يسوع إلى 4 لهجات محلية في تشاد. كان ذلك بحضور المنسق الوطني للفيلم عبد الله هارون آدم والتفاصيل.
3: على مدى أسبوعين تواصلت أعمال الورشة المخصصة لترجمة نصوص فيلم يسوع الذي يجسد حياة المسيح عليه السلام إلى 4 لهجات محلية في تشاد، وذلك بهدف نقل الرسالة الدينية للفيلم إلى لغات يفهمها أبناء هذه المجتمعات وتعزيز وصولها إلى مختلف الفئات. مستشار مشروع ترجمة فيلم يسوع القس جوناتان ديولار أوضح أن هذه المبادرة تهدف إلى تمكين الرجال والنساء والأطفال من الوصول إلى رسالة الإيمان والمحبة بلغاتهم المحلية.
7: المترجمين تعلموا كيف يقدروا يترجموا الفيلم إلى لغتهم المحلية الخاصة، وبعد كل المراحل ده أخوانا كيرا وموسي ونندا وتوبانغا كل يقدر يلقوا فيلم أنا عيسى المسيح بلغتهم المحلية.
3: من جانبه أكد المنسق الوطني لفيلم يسوع في تشاد لجران إفرايم أن المشروع لا يقتصر على الجانب التقني للترجمة، وإنما يمثل عملا ثقافيا وروحيا، مشيدا بالجهود التي بذلها المترجمون والمستشارون والشركاء لإنجاح المرحلة الأولى، موضحا أن المرحلة المقبلة ستشمل تسجيل النصوص وإنتاج النسخ المترجمة قبل عرض الفيلم في القرى والمدن والمناطق المستهدفة. هذا وتؤكد الجهات المشرفة على هذا المشروع أهمية مواصلة العمل المشترك لإيصال فيلم يسوع إلى الأجيال الحالية والقادمة باللغات المحلية 4، بما يسهم في تعزيز الشراكة والحفاظ على التنوع الثقافي واللغوي في تشاد.
1: أطلق رئيس جمعية كاما الثقافية سيدة سوتا لورانسيو فعاليات مهرجان مايو كيبي والتنجيل الثقافي وذلك في الفترة من 5 إلى 18 من نوفمبر القادم.
8: فستيفال MKT دا أبرجي أنا مايو كيبي تانجيلي. إشان فستيفال MKT دا هو ملام الكبير. علي أولينا ناس في كوهيزيون سوسيال بروموسيون أنا لابي. ملام دا يكون في جامينا. Du 5 au 8 novembre, qui centre Hine Don Bosco, qui Moula Madame Mkateda, il y a les Mundang, Tupuri, Marba, Moussey, Mesme, Karo, Lele, Nonchere, Kabalay, Massa, Kera, Mouroum, Goulay, Kim, Gabri, Moulfoude. Dans tout le monde, dans l'année de Nadoum, Kaliyoju, les Wosu, tradition hana darum le nas le ay nadum al maya arfa fi mulama na yom arbada libana dar kulikun amina do li so akil michel chef traditionnel do y organiser kal compte sou titime titime hana dar na do lal awal do da asse kena nou doru partenaire do ay nadum al inda confiance le festival agina da kali isaidina.
1: ختام النشرة، هذه التحيات فريق العمل التحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن داف. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.